0: لكان انت تغيرتي.
1: هو هيك بيقول، قال انا نصحانة وبطلت سكسي وخدودة ورمانيين وشو اسمه النازلين وشو اسمه كبراني، حتى اجني مش عم تفوت بسكربينة رح تنفزر كل ما جربها، واذا ابتزعت سكربينة بتبتزع قصة حبنا الشهيرة.
0: ايه جربت عفيتا ترجع تفوت سكربيني.
1: طب مش عم بقدر، ما صرت زقت لاربع اولاد جسمي تلخبط. طب ما انا مرة بالنهاية، ولو ساندرا اللي بدال مرة
0: اتضايقلكن مجوزين
1: من وقتها ما قست سكربينة.
0: وانت برأيك في خياني؟
1: عم تسألني إلي؟ ما انا جاي اسألك.
0: طبعا في خياني، وإلا ما جيتي لعندي.
1: أكيد، ما هو أيامه رجعت لورا ومدياته ما بقى مثل قبل، بيو بطل الملك، عملوا عليه ثورة بالربيع ونزلوا عن العرش وحجزوا له أملاكه.
0: يعني
1: عم بفكر يتركني ويتجوز واحدة من بنات خالتي. قال الجمال مش كل شي بيروح، بس المصاري ما بتروح، وبنات خالتي ما انضبطت، بيو كان يشتغل على البار.
2: أنا كنت نايمة على أساس هو اللي إجا باسني وعيني، مش هيك؟ إيه، هلا هو بضل نايم وما بيوعى لو ضليت للصبح بوز فيه؟ لك صار يحب النوم أكتر مني مخلوقة، هو بينام قنع التعزيل والطبخ والنفخ والولاد. يا ريت ضليت نايمة وبلا هالجازة كلها. دخليك؟ أنت ليش عيونك كبار؟ ودمائك كمان؟ ليش مش عم فيك تحكي؟ إيه مزبوط، بالعواوي لك نصير.
3: كيف لقيت الفكرة أستاذ؟ ألو أستاذ، بعدك معي؟
0: إيه معك. بس ما في ولا غنية ولا رقصة، شو هالفيلم هيدا اللي ما في استعراض؟
3: منحط استعراض استاذ.
0: بعدين منصح لي سندريلا، كنا متأمنين نجيب ناس على سحبتها السابقين.
3: ايه بس بوصل ليش بعد محافظة على جمالها، مع انه سمرت شوي على السولاريوم.
0: والجميلة النايمة
3: يعني متبشعة ندفع عائلة النوم، الله يساعدها عندها عائلة اسم الله.
0: بدنا ننقي أربعة طبلية.
3: ثلاثة، ما شافيروروش كومبارس غير متكلم، ما بال عواوي استاذ.
0: طيب وتكورة مين؟
3: في فارس الأحلام، هو الشرير طبعا وبفوت بينوكيو بنص الفيلم.
0: يعني بدك يمثل منخار وطويل؟
3: الضربة ما بقى فيه ممثل منخار وطويل، كله عامل روتروسي وبدون عملية.
0: إذا شي بتلعب أنت الدور.
3: طول عمرك. إنه شو استاذ
0: عمل لي في استعراض وبعت لي النص وبنبقى بنحكي.
3: انه عزوقك لانك المستقبل معلق بموافقتك، ما في اتجوز الا اذا حضرتك اخذت النص وبدنا نتجوز على العيد.
0: بنحكي، ما تنسى الاستعراض.
3: استعراض استعراض، تكرم عينك. صبايا بنيت افكاري، لو حد الذكر بين سندي وبلوش وبيلا متفقين على الذكر الوحيد بينوكيو. اميرة النايمة وين رايحة؟
1: رايحة نام.
3: يلا
1: هي يا هي
3: جو.

0: كيف ليك فكرة أستاذ؟
1: بدو شغل كتير
0: نشتغلو.
1: ما عندي وقت، بدي انزل بالفيلم قبل العيد.
0: ما العيد بعد جمعتين، ما منلحق.
1: انت ما بتلحق، بس انا عم صور.
0: شو عم صور؟
1: فيلم جديد.
0: يعني فيلمي؟
1: لا، فيلم حدا تاني اسرع منك بكتير. خيرة بغيرة.
0: وفيلمي؟
1: ما قلني لك خيرة بغيرة.
0: وصحبتي؟
1: خيرة بغيرة.
0: بس انا صلي 7 أشهر عم اشتغل على فيلم، على رعب، على ميوزيكال، على دراما، على حب، على العبه بقلبك. بلاش صور يا حيوان. قلت لك انا مديون محروس الليفه، وانت بلاش صور فيلم من افلامك السخيفه. شو بدي اقول لصاحبتي ناطره صار لها 7 سنين بنات افكاري وين رايحين؟
2: على الجرور يلعن حظنا، ضروري نخلق بنات افكارك. شوف شو تركت لك صاحبتك يا سطله.
0: شو هاي؟
2: رساله بتعجب خاطرك. الله يستر.
3: باخوس؟
0: نعم.
3: اسمعني منيح.
0: هيك باخوس حيف؟ ما في حبيبي؟
3: انت بطلت حبيبي؟
0: لا بقى،
3: نطرتك كتير، ما رح فيك تتجوز بالوضع اللي انت فيه.
0: ايه بس انا ما في عيش بدونك زينة.
3: جمعتين زمان وبيمشي حالك.
0: شو هالحكي؟
3: مرسي على الايام الحلوة اللي قضيناها سوا.
0: ولو تكرم عينك. بس
3: انا ما في ضل عايشة بالاحلام.
0: لا مش بالاحلام
3: ولا بالافلام. بعرف ما عندك شي تقوله غير خليكي بعد.
0: ايه هيا خليكي بعد كرمالي.
3: لو بدها تشتي كانت غيمت.
0: مغيمة شوية برا بتصدق ايه؟
3: باخص ما تزعل.
0: شو يعني خلاص؟
3: لو بالصفحة. ما بقى بدي قلي فتش على حدا تاني.
0: لك كيف عم تحكي هيك؟ قصدي كاتبة هيك ولا ولاش؟ انا بعرف عيش مع غيرك.
3: انا اخذت غراضي.
0: عن جد عم تكتبي؟
3: ما بقى بدي اترك شي ذكرك فيي.
0: ما تركت علي على القليلة.
3: باخص؟
0: شو؟
3: نساني.
0: ما فيي.
3: باي.
0: لحظة لحظة.
3: انتبه على حالك.
0: لحظة ما توقفي كتيبة، لحظة ما في صفحة زنزون. لك تركي ليش سطرين بعد ولو؟ مش مزبوطة تتركيني هيك. طب ما بعمل ديبرسيون انا طيب. طيب في مجال تاخذي نفس ونحكي عرواق من الاول وعرواق. شو فيه؟
3: باخوس؟
0: نعم.
3: اسمعني منيح.
0: انت اسمعيني.
3: انت بطلت حبيبي.
0: انا حبيبك غصب عنك.
3: نظرتك كتير.
0: انطر شوي انا مستعد اتجوزك.
3: ما رح فيك تتجوز بالوضع اللي انت فيه.
0: وقفي وما تكتبي نفس الحكيات واسمعيني. اذا بتفلي عطور رح افلغ راسي بالحيط.
3: جمعتين زمان وبيمشي حالك.
0: شو هالحكي؟
3: مرسي على الايام الحلوه اللي قضيناها سوا.
0: كرمال الايام الحلوه ما فيك تعملي هيك.
3: بس انا ما فيي ضل عايشه بالاحلام.
0: وحياتك رح بيع الفيلم
3: ولا بالافلام.
0: خليكي بعد، خليكي بعد.
3: بعرف ما عندك شي تقوله غير خليكي بعد.
0: طيب رح غير. ضلي شوي، ضلي شوي كرمالي.
3: لو بدها تشتك كانت غيمي.
0: بعد مغيمي برا.
3: باخص ما تزعل.
0: زعلت.
3: لو بالصفحه.
0: لا بتا اوريدي.
3: ما بقى بدي اقول لك.
0: مش رح اقول لك اصلا بدون ما تقولي لي.
3: فتش على حدا تاني.
0: ما تعطلي هم، واقفين بالصف.
3: انا اخذت غراضي.
0: ايه خديهم كلهم.
3: ما بقى بدي اترك شي ذكرك فيي.
0: حتى التعليق اتحشيهم ما بدي اياهم. اتحشيهم بخزانتك، ما بدي اياكي.
3: باي.
0: خلاص تركتيني؟
3: ايه.
0: انا فت بالديبرسيون.
4: انحطاط جسدي، قطع قبليه، بكاء بلا سبب، ما بقى في شيء له قيمه، احباط شديد.
0: شديد كثير.
4: ارتخاء بالعضلات، اصفرار بالوجه، تفكير بالانتحار.
0: لا مش هالقد، انه في عيش بلاها.
4: خذ هالادويه وصفهم.
0: كلهم؟
4: اللي بيبعطيني اياهم، ما انا باخذ منهم كمان.
0: بتعرف شو دكتور؟ بحس انه لا ما في عيش بلاها.
4: بدك تقرر فيك ولا ما فيك؟
0: فيي، لا ما فيي، بلا فيي، لا ما.
4: اخذت الادويه؟
0: كلهم.
4: اف، انا شلت ايدي منك. بون فويا.
0: خلص دكتور قررت ما فيي. ما بقى إلا طعم الحياة، بدي انتحر. بس كيف؟ بالإدوية ما عم بيأسروا، سلاح ما عندي، الغاز خالص. لقيتها بالحبل.
5: أي حبل؟
0: حبل الغسيل.
5: انطر لينشفوا غسيلاتك.
0: مش رح انطر، هلا بدي انتحر.
5: يا هبلان، معقول عم تنتحر كرمال وحدة؟
0: كرمال شو بدي انتحر يعني؟ كرمال واحد؟
5: ما في وحدة بتستاهل تعصب كرمالها، بتقوم تنتحر؟
0: لأني بحبها.
5: حمار!
0: يطول عمرك. في عارف مين حرتك وجيبك لعندي؟
5: معرفتي طلع فيه مزبوط.
0: وجهك مش غريب.
5: انا البرنس الحارق سلافي بقصصك.
0: ما تقول الامير اللي وعى بلاش ماش.
5: والاميره النايمه وسندريلا. انا العربشت على شعرات اميره البرج. خلصت شابينون روج بلحظه صيد. انا فارس الاحلام.
0: ايه بس انا بعرف الامير شاب.
5: كبرنا يا اخي. ادق لك هالقصص تعرفهم
0: من زمان.
5: اكل عليهم الدهر وشرب وعلينا كمان.
0: بس اسم الله عليك، بعدك محافظ على حالك.
5: لاني بعدني بحب النسوان.
0: كيف جيت لعندي؟
5: على الحصان.
0: ونو؟
5: اعطيته للفاليه.
0: طيب في يعرف شو بدك مني بالضبط؟
5: جاي وعيك.
0: وعيني؟
5: وعيك من هبلك، ما بيهين علي ابدا حدا من جنسنا يكون مغلوب على امره من مرة.
0: فهمت عليك.
5: من بعد التقاعد تفرغت الاستشارات العاطفية، مشان هيك جاي اعطيك الرسالة لتغلب اتخن مرة.
0: ايدي بزنارك.
5: شو رضيت علي هلا؟
0: انه بدنا خبرتك يا برنس.
5: فيك تعيط لي دكتور اذا بدك.
0: ليش انت طبيب؟
5: طبعا، درست 40 سنة طب.
0: طب شو؟
5: طب ويس. انا بوصي بتخلي القصص تنتهي هابي اندينج.
0: ايه بس بالقصص الخرافيه.
5: ليش الحب شو مش قصه خرافيه؟
0: معك حق، انا قصتي طلعت تفنيس كمان، خرافيه مع فتح الخي.
5: عمول مثل ما بقول لك، وشوف كيف بترجع لك دبدبه.
0: عن جد كيف؟
5: فتش على غيرها.
0: بس
5: خلا تعرف انك بعلاقه جديده، وجديده تكون احلى منها.
0: ما في احلى منها.
5: شفت انك غشيم؟
0: طيب وين بدي لاقيها؟
5: شد حالك، صدق انك تصير بتصير، ما بقى ترد عليها.
0: وبعدين؟
5: لاقي علاقه جديده. ما حدا بيقهر المرأة قد المرأة.
0: خي معك حق، بس وين بدي لاقيها؟
5: انت نوي وهي بتجي لعندك.
0: نويت.
5: افتح الباب.
0: اجيت.
5: افتح. هلو.
0: روحانا صديقي جيت بوقتك.
6: كيفك باخص؟
0: مش منيحة شفير الانتحار.
6: خير؟
0: تركتني زيزي.
6: ايه ولا عمره ما ترجعي الخسرانة.
0: ايه بس انا محبط ديسبسي.
2: ما بيقولوا ديسبسي بيقولوا ديسي.
6: باخص مش كتير باللغات خصوصي بالفرنساوي.
0: عفوا مين؟
6: ما عرفتك نيلي خطيفتي.
2: موسوار باخص.
0: موسوارين قلت لي حلو بس ما قلت لي هالقد.
2: ميرسي بوكو.
6: نيلي معلمة مدرسة بتعلم فرنساوي للصغار
0: والكبار.
6: ليش انت كبرت يا صديقي؟ بعدك ولد بريق. لك ما زين زيزي وعملي فيك هيك.
0: ما تذكرني زينك يا زينت حياتي.
6: ايه بس بيناتنا ما كنتوا لابقين. انا ما كنت بدي لك بس وينك وين؟ مش تبعدوا وخيبتي احلى.
2: معلوم شاب مثلك 100 وحده بتتمنى عليه.
0: ميرسي بوكو بس وين
6: هلا ارتاح شوي بعدين بتلاقي عروه. خد وقتك لتطلع منها. لا لا حي هضم.
2: بالعكس لازم لي احد على السريع
0: 100%. هيك قال البرنس.
6: اي برنس؟
0: ماشي انا كنت عم بقول لحالي بزيكولوجيك ما بركي بقدر اطلع من الزنزون بس مش عم بقدر.
2: لازم نعرف احد على السريع.
6: مثل مين؟
2: حدا من رفقاتي. في عندي كثير رفقات بنات لذيذين وعزابه.
6: شو بدك بهالشغله؟ ما تحطي ايدك تحت بلاط وشري.
2: حرام لازم نساعده. خليني اعرفك احدا.
0: ما مش قادر مش قادر.
6: شفتيه؟
2: ما بتخسر شي على ليلة بتكون ظهر ظهره وتسليه. لازم تطلع من الجولة انت فيه.
0: قولي هيك معك حق.
2: شو رأيك نعرفه على ارسولا؟
6: ارسولا ما غيره؟
0: مين ارسولا؟
2: زميلتي بالمدرسة معلمة فرنساوي.
0: ايه بس انا فرنساويتي تعتير انا انجليش ادوكيتر.
2: ما تعتبر هم احنا حدك من ترجملك.
6: شو هالشدة يا جدة؟ لا بكي على الفاضي.
2: لا مش على الفاضي. هلا هي فرانكوفون بس كتير لذيذه نفسيه حلوه بنت عادي خرجك تمام.
6: طيب كيف بدهم يتفاهموا مع بعضهم؟ ما هي فرانكوفون وهو ناوروفون.
2: انا بعلمك كم كلمه فرنساوي بتدبر حالك فيهم. بعدين هي مثلك اختيست.
0: هي بتكتب افلام كمان.
2: ليش انت بتكتب افلام؟ واو ليه ما قلت لي؟
6: قلت لك بكتب
2: بس ما قلت لي افلام. برافو.
0: هلا بعد ما بعت ولا نص بس انه بكتب وبشقع بهالجرور. وارسل شو بتعمل كمان شقيعه؟
2: رسام كتير بترسم حلو.
0: وني
2: يلا منرتب معه موعد بهاليومين اذا بدك.
0: نحسمها على العشاء.
2: ليش لا وين بدك؟
0: هون عندي مشان البادجت.
2: مهضوم.
0: تقبل؟
2: اكيد
0: تقيله.
2: قبل مش لازم تتعلم كم جمله فرنساوي ولا تدبر حالك معه شوي؟
6: يا حبيبي
0: انا حاضر.
2: اوكي الدرس الاول.
6: دوموزيل في فوت على التواليت.
2: بونجور سافا.
0: هودي عربي هاو بدي فرنساوي وبدي عزبك.
2: عندك انتريسون كثير مهمه هالكلمه. شو ما قالت الا انتريسون.
0: شو يعني انتريسون؟
2: يعني شيء مهم.
0: انتريسون
2: اكثر اكثر اهتم اكثر.
0: انتريسون
2: سان سان.
0: اه
2: ولا لشو
0: سان سان.
2: وعندك كمان سافو لابين.
0: سافو شو
2: لابين؟ يعني صار لازم.
0: صار لازم شو؟
2: هيا يلا شيء. إذا سألتك مثلاً مرتبط بتقول لا بس سافو لابين.
0: صار لازم.
2: وعندك كمان سي ريغولو.
0: إيه بعرف ريغولو معكروني بحليب مش هيك دخلك.
2: يعني مهضوم كتير بتضحك.
0: إيه مهضوم كتير بتضحك.
2: أو مينيون يعني قريب من القلب.
0: مينيون وريغولو مع بعضهم ما بيضروا دخلك.
2: هاو بتقول أنا ما بتقول شي مهضوم. في كمان جوفو زومبري.
0: أي ساعة بقولها ها؟
2: مثلاً لما بتضيفها شي بتقول لك ميرسي شو بتقول لها؟
0: جوفو زومبري.
2: في فوت على التواليت.
0: جوفو زومبري.
2: ميرسي العشاء الطيب.
0: جوفو زومبري.
2: برافو باخ.
0: جوفو زومبري.
2: منك هيك.
0: جوفو زومبري علميني بعد.
2: أفيك بليزير.
0: إيه بعرفه أفيك بليزير يعني إلنا الشرف.
2: وفي أنشانتي.
0: كمان بعرفه يعني نحن وعم نغني.
2: لا أنشانتي يعني تشرف.
0: حضرتك.
2: يلا عيدوا نشوف شو صار عنا.
0: انتريسون سان سان سافو لابين ريكولو جوفو زومبري أفيك بليزير أنشانتي.
2: برافو انتريسون شو يعني؟
0: انتريسون يعني شي مهم.
2: سان سان.
0: يعني مهم مهم.
2: سافو لابين.
0: حان الوقت.
2: مينيون.
0: مهضومة.
2: ريكولو.
0: كثير مهضومة.
2: Avec plaisir.
0: إلنا شرف.
2: Enchanté.
0: شرفنا.
2: برافو باخو تعلم فرنساوي.
0: Nous savons la ben.
2: أنا فخورة فيك.
0: Je vous embrasse.
2: كيف جبت الفرنساوي؟
0: Intéressant.
2: Sans sans.
0: Sans sans sans.
2: وعاد غدت بتضحك عليه.
0: صفر ريكولو.
2: هلا فيك تمرق غلطات صغيرة.
0: صير مينيون.
2: وين الحمام؟
0: مينيون.
2: تعرف أنت كتير مهضوم سان سيغ سان.
0: يعني سان سان؟
6: باخوس مش عم يضرب السيفون.
0: فان فان.
2: لا هي مضبوطة سيفون.
0: آه فون فون.
6: شو بعمل؟
0: لك في جاط باللافابو. دبر حالك. وبعدين
2: طبعا بعدين بتسال عن هويتك.
0: ايه بعرفها هي بالعربي يعني شو هويتك.
2: هي بتقلك مثلا بارابونت.
0: بارابونت
2: بارابونت
0: شو يعني بارابونت؟
2: يعني مثل باراشو.
0: لا شو كيف نتواصل هي فوق وانا تحت؟ اشتقت لك وانا كمان انزلت ابوسك بعدين بضل له اجري على الارض ما فيها تضل من فوق او فضل نترك بلاها من اساسها.
2: ما اهضمك يا باخوس.
6: شيرين نحن هنا.
2: شيرين كثير مهضوم رفيقك.
6: حرام مغشوش شوي.
2: بتعرف شو؟ حني دق لها بركي بتجي الليلة.
6: لك حياتي لشو الليلة خلص خليها لغير مرة.
2: ما بكرة فرصة. معقول ما تكون عامل شي هيك لنسألها؟
0: 100% خلينا نضرب الحديد هو حامي. والله إذا الله وفق وصحبت لتفقع زينة. والأوريدي هلا هي في عيني ما عاش الكشتة ما عاش رديت عليا لأن عم بحرقها.
6: هلا بتكون عم تحترق مش هيك؟
0: شو شطت شو شطلة شو شطة. تعرف كم في شين مرقت بجملة اللي قطعت هلا؟
2: قالوا هاي ارسولا سافا
6: شتي
2: ستي بيافو توجوني.
0: معلوم.
2: شو عامل الليلة؟
6: شبعة.
2: انا وروحانا عن شب صاحبنا بجنن عنده ببيته. ايه
0: ايه بس بالاجار
2: حاطين كيس وقاعدين. هو كتير مهضوم.
0: ايه فعلا. ايه
2: وشباب لك
6: تسعة.
2: تعال نتسلك لنا سوا بعرفك عليه. وهيك
0: ما هو كرمال هيك.
2: شو بتجي؟
0: شو بتجي؟
2: جاي
0: جاي
2: خاي
0: خاي
2: يس
0: حجي.
2: يا هلا
0: يا هلا.
2: ادي بدك وقت
0: ما تطول كتير انا بنعس بكير. ها
2: عظيم انا بروح بجيبك ما تعتلي هم نكسر انا وروحانا من جيبك ومنجي.
6: ايه شوفان عند بيتكم انا
5: عشرة
2: ولا يهمك الا حضري حالك تم الناس منكون عندك اتو تلاخ والله حظك حلو ما عندنا شيء
6: 11
2: ماشي روحانا نروح نجيبها يلا
5: 12
6: مبني فيك انا
2: حاضر شيء من حواضر البيت
5: ما فيش حواضر بالبيت في البيت اذا بدك
6: شو عندك بالبراد
5: ها؟
6: شو عندك بالبراد
5: في صدى بالبراد اكو كو
6: الله يساعدنا عليك هلا بجيب معك مغرض على الطريق
5: لايك عندي بيض بقلي بيض
6: اكيد
5: عندي ثلاثة بالبراد
6: ايه واضح بالبراد دنيق لان زبط وضعك وحط برفان
5: ما عنديش برفان
6: طيب اوضه تواليت
5: ما مقطوع على اوضه تواليت
6: هدي حط من هيدي ولي انت واحد
5: خلص فهمت عليك 13
6: لا 14
5: لا بقى
6: شرشوح لان
2: يلا روحانا
6: ضروري تبليني بهالبلوه الليله
2: حرام لازم يطلع من الدبريسيون
5: ان صديقي يا ملا
6: ما هالضربه
2: باي خوسه
5: باي من وين بترش هيدي
6: 15
5: فرفيك يا زينه اذا ما رجعتي لي دبدبه ما بيكون اسمي خوسه خوسة بس أنا ما اسمي خوسة اسمي باخس المزبول المتروك المبهول كيف خليتها تروح من إيدي اشتقت لها
6: احكيها
5: نعم
6: دق لها واحكيها
5: أنت أكيد دكتور
6: إذا بتحبك رح بتحن وترجع لك دق زيرو تروى تروى تروى تروى تروى تروى
5: ألو زينة

0: الو الو زين الو الو
1: شو صار؟
0: عم يحكي توت توت.
1: بده صفوليكس، هيدا التكرار يعني احباط.
2: شو عم تعمل؟
0: عم دق لزينة.
2: شيل السماعه من ايدك.
0: ما بدي.
2: قوم واقف لشوف علي راسك طلوع، عرم وقول انا شيخ الشباب.
0: انا شيخ الشباب.
2: من اي ادخل مره؟
0: جرتنا جنفييف.
2: بطاق.
0: من اي ادخل مره؟
2: انا بشده.
0: انا ما في شده لجنفييف من فتي.
2: انا بشده.
0: انت معقول بس انا نوين؟
2: قول لشوف.
0: من اي ادخل مره؟
2: ايوه.
0: انا بشده.
2: ساتي بنفس كبيري وكلهم بموتوا علي.
0: يلعن ابو الطفنيس شو هين.
2: بخص ان نكون او لا نكون.
0: شوف نحن حابين انه لا نكون، بس نسيب الاولينية.
2: هيدا الصوت الولادي ما نغيره، اعطيني بيس اكتر.
0: كيف يعني؟
2: يعني تدخن صوتك، خلي خرر على الواطي.
0: خرر عم خر على الواطي. لحظة
2: وقف، بتصير زلمه ولا لا؟
0: ولا ايه؟
2: عمول مثل ما عم بقول لك، سيا صوت لا مبالاة.
0: كيف يعني؟
2: يعني زبلة حرق، خليك مفوض.
0: هاي صعبة علي.
2: ولاء التسويس ولاء التفويف.
0: ايه بعرفها هس، ولاء التفويف ولاء التسويف.
2: فوت ظبط حالك على السريع ورجع بطل ما بيهز وريح.
0: معنا وقت؟
2: نحن بنتحكم بالوقت، فوت يلا، عتم لمرور الوقت. ناشفة هيك، حط موسيقى.
3: وفي تلك الليلة كانت البداية، بداية علاقة جديدة كتبت لي بحبر القدر، فقد دق جرس الحياة.
1: باخص هدي حط هودي بال
0: روح أنا شو بيت، روح أنا شو فيه وعاشو بيت.
1: وليش شو عامل؟
0: ماشي عم بتجاجلن.
1: وليش شو الريحة؟
0: هالبرفان عطيتني إياها.
1: إيه وينا؟
0: خلصت كبيتها.
1: رشيتها كلها عليك؟
0: ما هي كيفية نصها.
2: الله لا يوفق، فكر فتح.
0: لا مش حلوة، انت عطيتني اياها.
1: وليه هاي بحطوا منها نقطتين بس؟
0: انا شفت ريحتها حلوة تتلكتر منها.
1: انت تحممت فيها؟
0: طيب مقطوع على الأوبة تواليت. طيب شو بعمل؟ وني أرسلة.
1: أرسلة
0: حيالله وني
1: يا حيطلع عيوني اللي على الدرج. مش بس ما في عندك أوبة تواليت، ما في أسانسير كمان. انا فايت حد الهوية حيواصلي.
0: كيف حلوة؟
1: لك كيف مرخلك؟ شد اللي حينك لشوف.
0: مشدود مش روح، انا ما تركني وحدي.
2: مش وحدك، مثل ما قلت لك سيا.
0: بونسوار أرسولا. سيئة
2: صوت.
0: بونسوار أرسولا صوت.
2: لا مبالاة.
4: بتذكريني باسمك؟
2: حاصي عيدوا اللي شوف.
0: بونسوار أرسولا سيئة. بونسوار أرسولا صوت. بونسوار أرسولا لا مبالاة.
5: هاي
0: بونسوار سيئة صوت. يا هلا
5: باخوس، بعرفك لصديقتي أرسولا.
0: انت أرسولا أشانتي لا مبالاة.
5: شفتي شو مهضوم؟ بونسوار.
0: أنا بخص بخص بالفرنسي، بالعربي يعني بخص بخص. تفضلي شوف زومبري.
5: بري بري
0: بري بري.
5: مرسي.
0: تفضلي أسي أسي يي إيفو. لا مش على هالكرسي، هي كرسي المرحوم جدي وما بحب حدا يقعد عليها ذكرى منه.
5: اه باردون.
0: لا مش على هالكرسي، هي كرسي المرحوم ستي وما بتحب حدا يقعد عليها ذكرى منها.
5: هون سافا.
0: هي كرسي المرحوم عمتي وما بتحب حدا يقعد عليها الا انت.
5: يعني بقعد؟
0: تفضلي شوف زومبري. هوني عمتي قضت اخر ايامها، خرفت وصارت كل شيء تعمله هون. مش ريكولو. انا كثير فخور انه حضرتك على سقع على صوت على شاشه. شو بتشربي؟
5: نيمبورت كوا.
0: نيمبورت كوا مع ثلج او بلا ثلج؟
5: سامبا.
0: لا سامبا ما عندناش.
5: عندك فان روج؟
0: عندك فان روج؟
1: في
0: سكب لنا كيس هاي نعمل معروف.
1: ايه بعمرك قصوا عبايك. انا هون
0: ارسولا. شو بتشتغلي؟
5: انا بعلم دسام المدرسه مع نيلي.
0: اه انتريسون. اي سان سان يعني حضرتك دارسه بانتور؟ بان بان بان بان ايميلو. كيف الاهل؟ البابا الماما
5: منيح سافا.
0: عندك اخوه؟
5: ايه عندي ثلاث اخوه.
0: جارسون او في ولا ما في؟ في بس في جارسون ولا في؟ في بس ما في جارسون ولا في من اثنين؟
5: لذيذ. لا عندي ثلاث اخوه صبيان.
0: جارسون
1: مورسيس حدا عيط لي.
0: شوف الدوموزيل شو بتشرب.
5: عندي خيي باتريك وبيير وباولو.
0: بسم الله باتريك وبيير وباولو.
5: باتريك بيير.
0: شو هويتك؟
5: الجيم.
0: وانا كمان بحب جيم، بحب جيم بقدونس من هون على الصايحه.
5: والبيمبو.
0: البيمبو. انت ريس هون.
5: وبحب السباحه.
0: بالبسين. بسين مزبوط. بسين مزبوط. بديك بومبون. كيف؟
5: لا هي بو بومبو.
0: طب ما ضيعتونا. طيب ولو ساعة بون ساعة بون. طيب عالمكفول بديك بون بون في عبطيخ عمايونيز عبستك.
5: نو مرسي
0: جفزون بري.
5: وانت شو بتعمل؟
0: بعد في انت بخصش هوياتك البرابانت البراشيت.
5: لا اللي زمان ما عملت
0: عفاكي بلا هالمشوار أأمن. هلا اسأليني
5: شو
0: سأليني شو بتشتغل كيستيون نيموا.
5: وانت شو بتعمل؟
0: انا كاتب افلام اموفيز.
5: اه سي انتريسان
0: سان سان.
5: شو كاتب مثلا؟ اي فيلم
0: اي فيلم اي فيلم بتلاقيه بالجرور انا كاتبه.
5: في شيء معروف يعني؟
0: في شيء اكيد هلا معروف يعني ان شاء الله قريبه بنعرف.
5: اه بعد ما بعت ولا سكريبت؟
0: لا بتحبي نبيد هلا؟
5: افيك بليزير.
0: واحد نبيد افيك بليزير عمو المعروف. هلا اساليني
5: شو
0: هويتك؟
5: شو هويتك؟
0: جيم ملاحظه نفس الاهتمامات، البين بوم ملاحظه التليباتي، انا البينك وانت البونك.
5: والسباحه؟
0: نعم
5: سباحه.
0: ايه بس على الفايش. انا ما بامن لما يدقوا اجري ومش بسهوله بدقوا اجري يعني بسيل ولاد بيكون اضبط. وانا بغني كمان.
5: عن جد
0: بغني وبرقص.
5: واو
0: استعراضي.
5: لمين بتغني؟
0: لمين ما بدك نقي.
5: بس بغني بالعربي وما هيك.
0: بغني اربع لغات كتر لونج.
5: فريمون
0: بغني عربي مصري خليجي لبناني.
5: طب سمعنا شيء؟
1: لا دقيق ولا
0: كيفك
5: سمعنا كلك شو داليدا مثلا ازنافور سيلين ديون.
0: داليدا منيحه في غني لها. داليدا بالطلياني بحبها كثير. بتقول هي بالطلياني بتقول لما انت ناوي تغيب على طول مش كنت اخر مرة تقول لما انت ناوي لما انت ناوي لما انت ناوي لما انت ناوي خايف اقول
2: مبسوط بحالك؟
0: هي عم تضحك لي.
2: عم تضحك عليك. النسوان ما بيحبوا التهريج، بدهم شخصيه قويه. سئ عرم واحكيها بسئ.
0: كيف لقيتي؟
5: خي شولي
0: ميرسي كلك ذوق.
2: صو
0: ميرسي كلك ذوق.
2: بلا كلك ذوق.
0: بلا صوت كلك على الحل.
2: لا ابو بلا.
0: كيف
5: بتستاهل بوسه؟ تاخذ بوسه
0: تعي انت.
1: شو عم تعيط لك لتبوسك؟ شو عم تعمل؟
0: عم بحرقها. سويلة تتفويف ويلة تتسويف.
5: بخص اسرع عم تطلب بوسك. مبسوطة فيك قريب. خلص خلص انا بيجي لعندك.
0: شفت انه تتسويف؟
5: برافو برافو جينيال.
0: روحي قعدي هونيك وانا تتسوي. لازم تضلك هون انا تتلوي وانت تتولي.
2: روح لعندها قعد قبالها
0: هلا
2: لحتى تبوسك.
0: لا هلا
2: طبعا هلا دق الحديد وحامي هلا مستوية فيك خد لعقلها.
0: مظبوط
2: ارجف رفقتك على السريع.
0: روحانا فوتش لي الجليات.
1: نعم
0: نلي سويلوي وأنا تتفوي.
1: شو عم ترجي؟
0: تركوني أنا وأرسل لوحدنا.
1: فهمت عليك. يعني فيتش لي الجليات لكين
5: وأنا فيت أتولد.
0: شو بعمل هلأ؟
2: قرب أكتر أبوسة رح أتركك. شدلي حالك.
0: ما تركني وحدي الله يخليك.
2: ما في عندي غير التلميذ بدي أعلمهم. شو بقضي كل نهار عندك كرمال بوسي؟
0: أرسل
1: بزوار أرسل
0: أرسل أرسل بدي بوسك. جب
5: نعم
0: إيه بدي بوسك بكل ثقة وصوت ولا مبالات. بدي بوسك أرسل أرسل بيجوموا.
5: سوري أنا مضطر أمشي عندي شغل. إيه لون بايلان اللي وروحانا.
0: شو هالشغل هذا بعد سلايم؟
5: بدي أمشي زحلة.
0: تفي شوفي غير مرة
5: إن شاء الله
0: بكرة مثلا
5: نحكي.
0: تعطي رقم تليفونك؟
5: خدوا من نيلي باي.
0: خلص يا معلم غرمت فيي شكت على راسه. خلص
1: نيلي
5: شو
1: عندك رفيقة غيرها؟
5: الحق على سريع وصل على بيتها.
0: خلاص علقت بالصنارة شكت على راسها يا معلم.
1: لأن الحق قبل ما تعلق بالأسانسير. يا صياد أنت
5: كيف تعمل هيك؟
0: شو عملت؟
5: مش عارف شو عملت؟
0: كنت عم حاول شدها
5: هشلتها.
0: ما هيك قال البرنس أعمل. شو خصني أنا؟
5: كنت كتير مهضوم. شو صار معك؟
0: حسيت تصب يا ختنة تهت لغير الأسلوب. طلعت بزهق. أنا بزهق شيء؟
5: بالعكس.
0: ليش عم يضاين ولا وحدة معي؟
5: يمكن لأنك هيك.
0: كيف يعني؟
5: يعني بدك وحدة تحبك مثل ما انت. بصدقك وعفويتك
0: مش عم لقي ولا وحدة تحبني على طبيعتي
5: الا ما تلاقي.
0: لا كلهم يتركوني بفلوا. حتى خلص. شو بدي خلص
5: بلا موجودة اكيد.
0: لا حتى زينك تفكرها بتحبني طلعت بتحب الجيزي. ولما طولت لجوزتها تركتني.
5: يمكن لانا بنت وعبالها تجيب ولاد وتعمل عائلة.
0: كيف جيب ولاد يعني؟ بدي اشقال. كيف جيب ولاد خبريني.
5: يمكن ما بطيئة تنطر.
0: شو بعمل؟ بدي انا اجيب عائلة وبجيب عائلة بكب عطرات. شو بعمل بوسيموا؟
5: يا الله ما اهضمك. ما تعمل شي. خد نفس لانت تجي حدا تاني.
0: بقى شيل جلادي
5: بخص. ما تستسلم. انت فنان ما فيك تعيش بلا حب.
0: ودخلك شو هو الحب؟ مش عم بفهمه انا.

0: الأجواء هيدا الحب
1: اللي متعرق لما تتلبك هيدا ضغط لما تسرع دقة قلبك علي الضغط لما عالراحة تشتاق بالدواء بالداوي الداء لما بتروق الأجواء أشط الضغط راسك

راسك مايل وقلبك مايل هيدا جنون لما ما بتنام الليل عليك ديون لم تكتار الكمبيالات بتطالب بالمصريات لما بتصعب الحياة

0: هنا راديو كوكبة.
1: بع يا حبو فجأة بتبرد القلوب بصف الحب المقلوب يعني بح. قولوا حب المقلوب
2: يعني بح.
1: قولوا حب المقلوب
2: يعني بح.
1: قولوا حب المقلوب
2: المقلوب المقلوب يعني بح
1: يعني بح.
3: وظلت للي مصرة بأن تعرفني على رفيقاتها من كافة الأشكال والاختلافات الفكرية والعمرية والاجتماعية والاستيتيكية، ولكن لم يعجبني أحد أو أحد لم أعجبه، فقد كانت انتقاداتي لاتعة كالعنز الجربيني.
4: هي طويلة وهي قصيرة، هيدي كبيرة وهيدي صغيرة، هيدي هبلة وهيدي جبلة، وهيدي حبلة وهيدي طبلة، هيدي بيضة هيدي سمرة، هي حنطية وهيدي حمرة، هيدي بتنعي وهيدي بتشكي وهيدي

0: لكن نيلي لم تستسلم وأكملت نضالها مصرة بأن سعادتي تكمن في ملاقاة الحبيبة. فكلما رأت فتاة كانت تقول لي هيدي روعة إلك،
1: هيدي روعة إلك، مخدومي وعقياسة
2: وقتها مسقفي. روحنا عندها يلا.
3: مش عيب أطش عن القرية مسترسلي لأن
2: روح جرب حظك يلا.
3: مرحبا.
4: أهلا.
3: باخص
4: رواء.
3: ايه كتير رواء.
4: اسمي رواء.
3: شو عم تحكي؟ شو عم تقري؟
4: كتاب.
3: شو عنوانه؟
4: كن.
3: نعم؟
4: كن.
3: عن شو بيحكي؟
4: عن كيفية دمج العلم النفسي بالأطر اللاكونية، بيفصل إمكانات اللاوعي عند مكنونات الوعي بالعقل البشري، المنحزالمياً إلى غريزة حيوانية منبثقة أصلاً من ردود فعل أنطولوجي غير داعم لفكرية النزاع حول الأيديولوجية المتنوعة بالبيروقراطية العلمية التي تحولت فيما بعد إلى نماذج يحتذى بها على أصعد تتلون بحسب مفرزات الدمج اللا انتمائي ناتج عن تقوقعية لا إرادية عند الفرد الطامح للانفراد بالوهم تحت عنوان مبدئي يدعي الروح الجماعية، وينطوي على عثرات غير رادفة لتغيير جيولوجي مفرط في إمعان الخلط اللا استوائي لحبيبات الرزخ.
3: سامعة بصخرة الروشة؟
4: طبعا
3: زوريها. نبارتي خدي معك حدا بهمه أمرك خلي يدفعك نحو المحيط للبحث عن حبيبات الرزخ بالأسفل، لأنه بوضعك سافولا بان.
0: وأخذتني نيلي إلى ملهى ليلي لعلنا نعوض ما مر علينا من إحباط في ذلك النهار وأثناء الرقص.
2: شو هيدي هونيك هيدا لذيذي؟ روحنا عندها.
3: هي ورا البار.
2: ولك إيه الحال؟
3: رقصان. هلو هاو ار يو؟ هاو ار يور دادي؟ هاو ار يور مامي؟ هاو ار يابو الهوارة يا دي اللي جيبوا لك هو؟ لك شو بعمل هلا؟
2: روح رقصها مش ما انتبهت لها.
3: مش ليك شتني انت سيدة؟
2: حاس أكثر.
3: كثير بترقصي حلو. لا عن جد كثير رأسك حلو اسم الله. بتدوخي قد ما رأسك حلو.
5: هاي بيبي.
1: هاي بيبي.
3: هاي بيبي. أنا قلت ميبي طلع عندها بيبي.
2: شو بعمل لك؟ حظك قليل.
3: لا منيح عندها بوي فريند ما فيه لبية هيك وتعبت.
2: بتعرف شو؟
3: شو؟
2: رح أعرفك على صاحبة جوي، بس جوي سبيشل.
3: كيف يعني؟
2: جوي خلقت بأمريكا ربيت هوني.
3: يعني بتحكي إنجليزي؟
2: هيك وهيك.
3: شو بنقضيها درس لغات؟
2: ما بده شيء إنجليزي، أهل من فرنسي. أنا بعلمك كم جملة وأنت بتروح بتكرر لياهم.
1: عمر مخايف.
5: يلا.
2: هي بتسحب مر مخايف كل خميس.
3: يعني ليلى.
2: روح جرب حظك شو بتخسر؟ أنا بعطيك المعلومات عنها وأنت زهلة برؤيتك البسيكولوجية.
3: ما بخبرها أنه بعرفك.
2: أبداً.
3: وبس يطبق الحبق بعلن الخبر.
2: برافو خوسة.
3: كتير بس تعيطي لي خوسة، بحب لما تغنجيني.
2: أنا بحب غنجك كتير. أصلاً بتبقى لك الغنيجة غنوج.
3: بس ما يزعل روحانا عينه ضايقة لأن.
2: روحانا؟ خليني أشوفه بالأول. من طيارة لطيارة لحل فدوى العلم وقاعد يدق وراها إيقاع. ما بشوفه يا زلمة.
3: بده يشتغل طيب.
2: شيو منه؟ أنا لا حشوفه كمان. ما عم بيعرف يوفق بيني وبين شغله.
3: معك حق، أنا

0: إذا عندي زهرة مثلك بترك كل شيء وبتفرغ للشغل. قصدي إلا
1: هلا شو بدنا بروحانا؟ خلينا نشوف كيف رح تشد جوي.
2: إيه كيف بدي شد جوي؟
1: هي كتير بتحب الشعر.
0: وأنا كمان.
1: بالإنجليزي.
0: وأنا شو بعمل بهالوقت؟
1: بتحب البالي والأوبرا.
2: الأوبرا بالي.
1: تسهر على طول لوحدة. ما حدا بيعبي له راسه مزبوط.
0: ما أنا رح أعبي له إياه. مهم ما يكون عم بيروح من شي مطرح بصير عم نعبي على الفاضي.
1: لو غرقانة بالبسيكولوجي.
2: وأنا بس أغرق بالبسيكولوجي ما بعود فهم جي من جي.
1: بتحب شكسبير كتير.
0: مين ما بحب شكسبير؟
1: إذا بدك تهبلها بتسمع شكسبير.
0: هلا أنت عم تهبليها، كيف بدي أحفظ شكسبير؟
1: أنا بحفظك إياهم.
0: هلا راسي عم يجعني.
1: ماشي لإلك.
3: حفظتني أبيات شعر من مسرحيات لشكسبير وبعض ما قاله فرويد لعلني أستطيع دخول قلبها في ذلك الشارع البيروتي. وذهبت إليها محصنا بما لقنتني إياه نيلي بعد جهد جهيد.
1: خلي الإيرفون بدينتك أنا على السمع، رح ردك بحل عركة جت معك.
2: أوكي
1: رح جرب لشوف.
2: أسمعيني.
1: إيه وإنت
2: أسمعيني.
1: يا نقول الله.
0: الله قصدي مرحبا. بونسوار دموزيل. بونسوار دموزيل.
1: حلو هالمحل.
0: حلو هالمحل عن جد كتير حلو هالمحل. جاي هيك شريح، جاي هيك مشروح. مشروح حلو اسم الله.
1: موسيقى حلوة.
0: موسيقى حلوة.
1: لجامك جوفي.
0: لجامك شو حلوة هالموسيقى.
1: لجامك جوفي.
0: بعتيد الموسيقى لجامك جوري.
1: جوفي.
0: جوفي.
1: شو عم تقري؟
0: شو عم تقري؟
4: Walk avoid the space in the literature of psychology. كتاب لماكاروكوفيتش.
0: أوه أنا كتير بحبه لناكا ماكاسوكوفيتش.
4: إيه هو اسمه صعب شوي.
0: بس كتاباته حلوة.
1: برافو.
0: مبسوطة مني؟
4: إيه مش مين ما كان بيعرف ماكاروكوفيتش ليه اللي بيقروا له.
0: أنا منهم.
4: شو قاري له؟
0: هيدا الكتاب اللي معك.
4: وشو كمان؟
0: كتب بالبروري. بتعيدي سؤالك عن معروف؟
4: شو قاري له كمان؟
0: لمين؟
4: لماكاروكوفيتش.
1: كتاب كياندر سباسيزوز.
0: كتاب ياندر سباسيزوز.
4: واو رائع هالكتاب.
0: اه فهمتي؟
4: هو صعب شوي بس حلو.
0: اتمنى حلو. قعدت عليه فرد قعده ما قمت لجعلكته، قعدت عليه بالغلط لانه باي ذا واي برافو حلو السقيفه.
4: ثانك يو.
0: برامي الضهره.
1: شفتها يلا احكي.
0: تو بي or not to be, there is this the questions.
4: نعم.
0: عم قول to be or not to be, there is this the questions.
4: Whether to snow brain in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune or to take arms against the sea of troubles.
0: وفرت علي كل الالتيو فليسيتيشن.
4: موت بشيكسبير.
0: هو بعز كتير على فكرة.
4: مهضوم.
0: باي زوينا بحب السفر كمان.
4: واو في كتير قواسي مشتركة بيناتنا. أنا مهووسة بالسفر. لوين سفرت؟
0: ولا مطرح بس هيك بحب السفر. من عفوا من سفراتي حبيت برج حمود. الجارانتينا حبيت هونولولو بس ما كانت هونولولو. سألني هونولولو وين؟ قلنا مش هونولولو. رحت على تايوان بس تايوان الأصلية مش تايوانية. حابب روح على عرسال يوما ما. ورحت على أنغولا.
4: واو أنا مش رايحة لهونيك حلوة.
0: بس مشي بشويش هاو بأنغولا.
4: مع مين رحت؟
0: وحدي ما بروح إلا وحدي أو معي حدا. يا وحدي يا معي حدا. بتروحي شو عندك؟
4: لذيذ.
0: بيقول فرويد to be or not to be, there is this the questions.
1: Oh my God.
0: Oh my God.
4: بس هاي شيكسبير ايه له؟
0: لا هاي شيكسبير اخذها عن فرويد.
4: بس شيكسبير قبل فرويد بكتير.
0: لا فرويد شيكسبير يوسف بك كرم.
1: احكي عن بسيكولوجي.
0: نعم.
4: Excuse me.
2: حكيتيني؟
4: لا
1: عن بسيكولوجي.
2: عم بيقطش.
4: انت حكيتني؟
0: ايه بس عم بيقطش.
4: شرفنا مسيو.
0: باخص.
1: احكي مع بسيكولوجي على السريع.
0: وين رايحة؟
4: عالتواليت.
0: مسروك منيح ولا فينا نحكي شوية بسيكولوجي؟
4: هلا
0: مكفولي فرويد كان يقول.
4: خليني فوت عالتواليت بليز.
0: بروح معيك؟ أحسن ما تروحي وحدك بلا الطريق مش آمن الآن. ناطرك أنا إيه؟
1: يخرب ذوقك يا باخ.
0: شو كيف شفتي حفرة تنزيل ها؟
1: يعني شو بدي أقول لك؟
0: شفتي كيف راحت ركض مصدقة ترجع لتشوفني؟
1: هيدا إذا رجعت.
0: لا بترجع لا بتشوفي تفرجي كيف بترجع بشرفك تفرجي.
1: ماشي لنفل يلا.
0: تفرجي كيف بترجع روقي تفرجي.
3: وبقيت منتظرا لأكثر من ساعة. سكروا المكان، بدأوا بالشطف وطردوني بطريقة لائقة.
5: فيك تعلق إجريك بدي عزبك؟ بدنا نشطف لأن
0: لا بقاش في غيري؟
5: أنا وياك.
0: فيش دموزيل بالحمام؟
5: ما فيش حمام أصلا. الحمام برا بآخر الشارع.
0: يعني بقيت وحدي؟
1: لا مش وحدك، أنا وياك. يلا نرجع البيت.
0: بسيطة مش إلي. لو إلي كانت إلي ولا لا.
1: تعرف إنك إنسان طيب؟
0: مرسي بكو عم عزبك معي. مش مضطرة يعني كلك زوق.
1: ما في عذاب. بس أنت بدك واحدة سبيشل تعرفتي بدك وحنيتك.
0: يلا بركي بتاني دني من لقية. عكل حل نيالي روح أنا فيك. يا ريت في منك اتنين.
1: إيه بس أنا مش نيالي.
0: لا بقى
1: روح أنا مغير كتير مش فاضيلة. بضل من بلد لبلد ومن حفلة لحفلة. العلاقة بيرد كتير. هذا وقالكم عم بحكي معه بيخطب تتخيل؟
0: على واقف مع شخرة كمان بعرف الروحانة شو
1: يعني بالاسم مرتبطة حاسة حالي لحالي
0: ولا هذه قصة الوحدة حدسي ولا حرج أنا كل عمري لحالي حتى لو معي حدا أنا لحالي
1: بحس هيك من كتاباتك بحسك حزين كأنه صاير معك شي بطفولتك
0: مش مخبرك روحانة؟
1: لا بس استنتجت أنه عم بقرأ أفلامك كأنك عم تنتقم من شي من عالم يسالي من نهاية سعيدة ما قال وجود ما بعرف بس في شي مرق معك منه حلو
0: أنا وصغير أهلي كانوا يتخانقوا كتير
1: ثلاثة أرباع الأهل هيك؟
0: ما هيك كنت مفكر لحد ما بيوم رجعت من المدرسة بعدني بتذكر كانوا هلأ رجعت من المدرسة وما لقيت أمي كنت جايب معي كاس بطولة المدرسة بالركض السريع جاي متحمس بدي فرجيها الكاس لأمي ما لقيتها فتشت عليها بالأوضة أوضة أوضة ما لقيتها رجعت لوحدي خيفانة قعدت هون على هالصوفة قعدت وما عاد قدرت أنت وقف الوقت عندي هونيك نطرتها وبعدني نطرها لهلأ بيي بيقول هربت مع عشيقة مع فارس الأحلام أنا بالأول ما صدقت أمي كانت كتير منيحة الآن ما كنت أخفى إلا على صوتي عم تخبرني قصصها الحلوة كلها قصص مثالية نهايتها سعيدة عيشوا أحلى عيشة وأي عيشة أي بلوط قبل بليلي بس خبرتني كل القصص ورا بعضه لاشنان شابيرون روج الأميرة النايمة وسندريلا وقتلنا الذئب وإجا الأمير خلص الأميرة وخلصت بعد ما خبيتها طلع كله كذبة كذب خبرتني إيه ودموعها ما وقفوا تاري كانت عارفة إنها فيلم مخططة خبرتني قد إيه بتحبني وحلفتني إنه راح ضل حبها وأنا حلفت مثل هبيلي طيب ما ولد أنا شو 8 سنين تاني يوم كان نهار تاني لما رجعت ما لقيتها الساعة 2:15 على الأج مثل ما إنك شايفة
1: وما عادت شفتها؟
0: لا رحت يعني هي السعيدة وتركتنا نبين تخبط بنهاية عايسي نهاية ما عاش تخلص لهلأ أمي هربت مع فارس الأحلام إجا خلصها من بي الزئب تخيلي تركتني مع زئب عم يبكي كل نهار زئب مش قادر يأكل حدا أكل الدهر عليه وشرب وشرب وضل يشرب لمات والمجتمع متوحش بلش يطلع تطلعيت بتزيد طين بلي ولين ومش قادر يعمل شي بوقتها
6: فتشنا عليها وما لقيناها
1: وبعدين
6: لقيناها بس قانونيا ما فينا نردها
1: يعني
6: الطلاق وقع ونحن عم ننفذ حكم المحكمة انت بتبقى مع بيك وامك مع جوزها اوكي عمو
0: شو بدي كاني اعمل بهالوقت
6: سوري كل الزوامي لليوم صارت 11 الظهر
0: وصاروا عماتي ياخذوني عند علماء النفس وبلشوا الفلاسفه بالشعر
7: معليش ولا يهمك لو حتى فلت امك هلقني انت مكبوب رح يجي مين يلمك
0: معليش روق شوي ولاقي لي حل
7: صف عمول مثلي ليك انا شو مرتاح
0: بطلت اقدر اعمل شيء غير اني اكتب وقفت كل شيء المدرسه الرياضه تركت رفقاتي شلت القصص من عبي وصرت جرح الكذبة اللي عايشتني إياها أمي بألمي
1: معك حق أوقات نهايتنا السعيدة بتكون نهاية سيئة لغيرنا
0: إيه وكيف بدي كان يحب إذا أمي ما حبتني ما أول وحدة غريبة تحبني
1: لا الدنيا فيها أشياء حلوة
0: عيد إلا
1: الله كريم ما بيترك حدا أنت لازم تتخطى هيدا الشيء
0: بشرفك ما تحكي مثل المسلسلات
1: بعرف التنظير هي
0: بعدنا بالمسلسلات
1: والحكي هي
0: خصوصي بالمسلسلات
1: قد لك ما صليت
0: امي علبتني الصلاه بتصدقي
1: ايه صليها صلي الصلاه اللي علمتك اياها امك صلي وحاول مصيبتك لطاقه ايجابيه لسانسا لازم تتخطيه
0: اي حلقه صرتي دخلك
3: سهرت معي نيلي للصبح في تلك الليله وبعد ان اخرجتني من حزني وعند بزوغ الفجر رحلت تاركه وراءها العديد من الاسئله لكنني كنت سعيدا جدا بما قالته لي ومدني بطاقة إيجابية مما جعلني أتحدى من كنت أخافه
8: شو صار معك؟
0: إذا بتريد طلع لبرا بكرهك أنا أنت واحد شرير ما بتدخل بحياتي
8: هذا اللي بيسمع نصايح النسوان قلنا لك ما نعرف
0: إذا بتريد فري بريحة طيبة
8: هلا كل شيء عرفتك على بنات ما عجبتك ولا وحدة؟
0: لا
8: أنا بقول مبلا
0: مخي لا شو
8: تذكر مصبوط
0: حسيتهم كلهم بيشبهوا بعضهم ولا وحدة من صاحبتنا اللي مشي الحيل معها
8: مبلا في وحدة ماشي الحيل معها قلت اسمها هلا كمان
0: هلا قلت اسمها؟
8: رجعي لي جملة
0: ولا وحدة من صاحبتنا اللي مشي الحيل نلي
8: هيا
0: لا
8: امبلا امبلا هي اللي عبت لك راسك وقلبك
0: بعدين نلي خطيبة رفيقي
8: هلا شو بدنا هي شو المهم اني حبيتها
0: لا ولا ممكن
8: طيب هلا مش لازم تكون نايمن
0: بلا انا بنام مع الجيش اصلا
8: ولا بعدك واعي
0: لا بعدني واعي
8: راسك مايل وقلبك مايل
2: هيدا الحب؟
8: ولما ما بتنام الليل؟
2: وروحانا صديق العمر.
8: الحب ما بيعرف بيو.
2: يعني؟
8: يعني بتنقي حبيبتك أو صديق.
2: وبركي هي ما بتحبني.
8: سألة.
2: أو لك بتحبني.
8: المتأكد منه أن أنت بتحبها من لهفة سؤالك.
2: إيه بس بدون ما انتبه يعني هيك يوم بعد يوم تعلقت فيها مهضومة وحلوة ومسقفة صار عبالي ضل معها.
8: وهلا ما فيك تضل بليها مش هيك؟
2: أيوة.
8: يعني بتحبها.
2: بس مش عن قصد.
8: ليش مين قال الحب بيجي عن قصد؟
2: وضميري.
8: شو بو؟
2: طوشني شو بعمل فيه عم بخبط براسي. هيدا صديقي حساس كتير إذا عارف بيروح فيها.
8: إذا بتحبك يعني رفيقك مش خيالك.
2: يعني؟
8: يعني صراحة بعدين لك الحارس له حديث.
2: أنت واحد شرير طلع من بيتي هلا.
8: أنا ما خصني هيدا أنت، أنا في الوقت اللي بدك.
2: لا لا خليك شوي بعد.
8: أكيد؟
2: بدك تساعدني لصراحة بحبي.
8: أها.
2: وبدي أعرف إذا بعني لي قد ما هي بتعني لي.
8: شو مبين صرت أنت عم تحكي مثل مسلسلات؟
2: يخيبلون قصدي.
8: شو بهيك عرقان؟
2: اللي متعرق لما تتلبك.
8: هيدا الحب.
2: لما تسرع دقة قلبك.

تحمست لفكرة مصارحة نيلي عن حبي لها، ولكن هل تبادلني الشعور نفسه؟ وصديقي، ماذا ستكون ردة فعله؟ أخذت صراحة بين فصلين مهمين في حياتي لأقرر في الفصل الثاني هل أتردد أم أضحك.

0: وزميلاتها. أنا بيخلص دوري بالحكاية وقت اللي بوسكن لتوعه، بعدين أنا حر، ما فيكن تلزموني بولا وحدي منكن، حريتي أغلى ما عندي.
1: ولشو تركتنا رجالنا إذا هيك؟
0: أنا ما تركتن حدا، أنتو اللي تركتو.
1: تركنا كرمالك يا واطي، كانت عيشة مرتاحة مع الصياد.
0: شو بعمل له إذا بيطول برحلات الصيد تبعه؟
1: مزبوط، ما في غيب هالقد.
0: ولما يرجع كأنه ما رجع بيكون حق علي؟
1: لا، الحق علينا بنستاهل. كان في 7 حولي بخدمتي والعرسان واقفين بالصف بالغابة، شو بدك تجي توعيني؟
0: هني دقولي.
1: وأنا اللي عملت فيي هيك؟ قطفني بعز الدبريسيون يا استغلالي.
0: جوزك الهاملك، لو مين ما أجا بهالوقت كان رح يقط فيك.
1: بس أنت قطفني وكبيتني.
0: إيه شو بدك يعني إنيكي؟ أنتوا ما بتنقنوا، اللي بيخون مرة بيخون على طول.
1: عم بشتغل شو ما كان من وراك. صرت بالشحاطة. والأميرة النايمة ما عاد دقيقة النوم. كلمة من وراك.
0: ليش مع جوزك كنت تنام؟
1: لا
0: فازا.
1: ويح، انت لازم تتعاقب لريح الناس منك يا خراب البيوت. فردي بالبيت رجموه.
0: هاي هاي هاي، قلتلكم ما خصني، لو رجالكم خيالكم ما صار لي صار.
1: طب مين بدنا نرجم هلا؟
2: ارجموا القدر، ارجموا سوء الاختيار، ارجموا عدم القناعة، ارجموا قلة المبادئ.
1: عم تزقفولو؟ انا رايح اجيب الفرد مشو. لكن شو حش خشين؟
2: وخلصت الحكاية بانتصار الأمير على كل التهم والإشاعة الباطلة.
3: إيه إيه إيه، شو عم تعمل؟ أنا مش كاتب هيك، ما تغير بالنص.
0: بعرف، بس أنت حاط لوم علي بكل الفيلم، وأنا أكثر واحد بريء بكل الشخصيات، أم غيرت بالنص.
3: مين سمح لك تبرحش بغراضي؟
0: ما أنا بقلب غراضك، لو مني ما عندك شخصية شريرة بفيلمك، كيف رح يركب التوازن بلا شرق بالخير؟
3: أصلاً أنت بتستاهل، عم تخرب بيوت الناس، عم تقطف النسوان كل البلا منك.
0: لا يا حبيبي، البلا منهم، أنا مارق طريق. بعدين عم بتلومني ومتبتلي؟
3: أنا؟
0: إيه إنت، مش عم تقطف خطيب رفيقك صديق عمرك؟
3: لا ما صار شي بعد.
0: بركي صار؟
3: لا لا، أصلاً الحب سري من طرف واحد، هي ما بتحبني.
0: وبركي بتحبك؟
3: أو لا؟ لك ما تعقدها وتحملني ذنب، حل عني.
0: أنا مش عم حملك ذنب، بس إنت بقى تحملني ذنب قصص أفلامك المشوهة. صرنا زملاء يا فارس الأحلام.
3: إذا بتريد طلع لبرا، فرقي بريحة طيبة.
0: إنت أكيد؟
3: إيه.
0: بعد شوي جاي نالي وجايبت لك ترويقة. مين رح بيكون حدك بهالموقف المصير؟
3: عادي ما رح إلا شي، خلينا هيك، هيك أحسن.
0: طيب، أنا رح أمشي.
3: خليك شوي بعد، بركي بدي إلا شي.
0: ضروري تقول اليوم وإلا السلام عليكم.
3: شو بدي إلا؟
0: إلا بحبك.
3: بس هيك؟
0: وعبالي يكون معك.
3: وإذا هي ما بتحبني؟
0: أنت اعمل اللي عليك أحسن ما تضل دمان كل حياتك.
3: وإذا هي ما بتحبني رح ضل مفقوس كل حياتي.
0: كون رجال لأنه مرة. هيدا العرب لازم يتحرك، ولا رح تضل كل حياتك محبوس بين 2:15.
3: قلبي عم بدق.
0: هيدا الباب يا زميلي.
3: عم بدق الباب؟
0: افتح.
3: ما بدي.
0: ولك افتح هلا بتفل.
3: مين؟
4: أنا نالي.
3: مين نالي؟
4: نالي افتح لي.
3: لحظة، نالي عم بلبس ثيابك، كنت عم باخد دوش لأن.
0: نعيما.
3: ينعم عليك.
4: خوصة.
3: شو بعمل هلا؟
0: البوس ثيابك وافتح لها.
3: ماني لابس.
0: افتح لها.
3: هلا.
0: شلت حالك.
3: ما فيه افتح لها هلا.
0: ليه؟
3: بشفقني الهوا وبعدني طالع من الدوش، شفت لها؟
0: ولك افتح حسب اسمك أنا.
3: مين؟
4: افتح بقى خوص، يلا.
3: يلا يلا.
4: هاي خوصة.
3: سكري سكري من الهوا.
4: نعيما وعيبك كثير مبين.
3: مش نايم كل الليل اصلا، يعني نام وقوعة، نام وقوعة.
4: شو اللي كان مقلقك؟
3: يلي مقلقك.
4: انا نمت على وجهي طب صراحه، كنت كثير تعبانه.
3: ايه قد ما سرنا وحكينا امبارح، اف شو حكينا امبارح.
4: جايبت لك كرواسون، رح تاكل صديقك وراهن.
3: لا كرواسون بكفوني.
4: بدي غسل ايدي دقيقه، رجعت لك صديقي.
3: اوكي صديقي. سمعت شو قالت؟
0: سمعتها.
3: شو صديقي يعني ما بتحبني؟
0: لك ليش نشف شعرك رح تنتفه.
3: هلا بس ترجع شو بقلها؟
0: الا انت احلى شيء صار بحياتي.
3: هيك خبط لسق؟
0: طبعا مش هذا المزبوط.
3: ايه وكيف بقولها؟
0: مثل ما بتطلع معك.
3: انت احلى شيء، شو بعرفني خيب، خايف انا بخير.
0: روح مش خارج.
3: ليش كبيت النص؟
0: هذا الفيلم بده كب زبالة. ما حدا بيشتري قصة انتقام شخصي، لازم تكتب غيره قريبا.
3: وكيف بدي اكتب غيره؟ ما في فكرة براسي، من وين بدي بلش؟
0: هيدا أول مشهد، تفضل.
4: باخوس بدي منشفي. حمامك بده شغل، ما فيك تضل عايش بهالفوضى، بيتك بده لمسة مرة.
0: هيدي رسالة.
3: هيدي رسالة؟
4: رسالة شو؟
3: رسالة شو؟
0: بس مش حيالله مرة.
3: بس مش حيالله مرة.
0: مرة غير شكل.
3: مرة غير شكل.
4: عجبك صديقك امبارح؟
3: روحانا شو بو؟
4: قال بدي يدق لي يحكينا على 7 من السويد. 7، 7:30، 8، بعدي لهلا ناطرة.
3: بلا مخ شو بعمل له؟
4: بدك عجبني وعشو كلها؟
3: عزعتر فيه؟
4: لا ما في، ما لقيت سوري.
3: طب خلص بخدها على ستروبوري.
4: ما في هودي كرواسون، يا عجبني عشو كلها.
3: طب اعطيني عجوز الهند.
0: لك يكون لبك ولك احكي خلصني.
3: خي شو بدي الا؟
0: انت على شي صار بحياتي.
3: بتعرفي؟ انت انت كيفك منيحة؟ الأهل منيح؟
4: الحمد لله.
3: تبقوا ماي مشربوا قهوة؟
4: عليك خير ولا أخضم
0: ولا أجبن. خلص لي أولى سيئة صوت لا مبالاة.
3: لا دخيلك بليهن هودي، هديك اليوم فوتونا بالحايط.
0: بروم صوبة بسيئة وبصوت عريض. احكيها بلا مبالاة.
3: تعرف ايه؟ انت عملي رب حياتي.
4: نعم؟
3: عملي رب حياتي.
4: مش عم بفهم عليك.
3: ولا أنا مش عم بفهم علي.
4: شو كنت عم تقلي؟
3: تشربي شي حياتي؟
4: لا ما بدي.
3: شفت كيف سكر راسها بس قلت لها حياتي؟
0: بالعكس عم تفكر بالموضوع ومستغرب. شو قلت؟ كفي.
3: عم قلك أنت أحلى شي صار بحياتي.
4: ياي ثانك
5: يو.
3: بس ثانك يو حيف، ما في شيء ثاني؟
4: مثل شو؟
3: شو بيطلع من خاطرك؟ بوصي، عبوطه، غموره.
4: انت كمان احلى رفيق مرق بحياتي.
3: شفت رفيق؟ مش شايفتني اكثر من رفيق.
0: كفي يا رفيق.
3: شو بدي كفي؟ مو واضحه
0: هي خيفان اكثر منك. روح لحدا.
3: في عود حدك؟
4: اكيد ولو حياتي.
0: ها قلت لك حياتي. يلا جو، مش بهمنا حدا.
3: عفوا ايش يا حسين؟
4: دوق هيك طيبه.
3: عشو هان؟
0: عشو ما كان دوق. خلصني،
4: نحتاج بك كثير. كيف؟
3: اضربي بعد.
4: صح حبيبي.
3: ملحسي بعد، ملحسي بعد.
4: حزب شيء،
3: حزب كتير رصص بتضيق نفسي.
4: شو بعمل لك؟
3: ما بعرف شو بيعملوا بالحيلة.
4: بطلب لك حكيم؟
3: لا لا، ما بدي حكيم، بدي مثل هوا، هوا اصطناعي. سي بي سي بي
0: آر.
4: بطلب الصليب الأحمر؟
3: لا ما بدي صليب أحمر. أنت فيك تقومي بالواجب هلا. إذا ما مش الحال صعب، بس لما تبي يمشي الحال لو
0: بدي. هودي حركات بلا طعمة، فوت دغري بالموضوع بلا ولد.
3: خلص مش الحال، رجع نفسي.
4: كيف رجع؟
3: بالتاكسي. شو بعرفني مثل ما راح رجع.
4: أكيد.
3: إيه حسبك عم شتت.
4: يا شو حلو.
5: تعرف هالمشهد من الشباك بيذكرني بفيلم No Way My Love. لين بيلتقوا تحت الشتاء، هي بتكون مجوزة بتنغرم فيه فجأة وبتصير تحب واحد غير جوزة. مشاهد رومانسية بتاخد العقل.
3: ايه شو بصير بعدين؟
5: تقتله، بتقتل حالة.
3: تقتل جوزة؟
5: لا عشيقة. قال هيك بيروح سوا على مطرح تاني.
3: ضروري يروحوا سوا؟ تروحي هو بيلحقها بعدين عروق. ما مش حلوة هالنهاية، ما حبيتها.
5: بس الفيلم حلو كتير، أثر فيه. باخص
3: شو؟
5: تعتقد الوحدة فيها تحب اثنين؟
3: كيف يعني؟
5: يعني إذا الوحدة مخطوبة مثلاً،
3: مثلاً
5: عايشة مرتاحة هي خطيبة،
3: ايه؟
5: حبت واحد تاني.
3: إيه؟
5: مش إنه بطلت حب خطيبة،
3: لا،
5: بس كمان حبت واحد تاني.
3: حبت اثنين فوق بعضهم؟
5: ايه.
3: شو بسكوتي وراحة هني؟
5: معقول تصير؟
3: أنا بدي أسألك أنت شو رأيك؟
5: أنا بقول بتصير.
3: وأنا كمان بقول بتصير.
5: حب حالي غريبة، غريبة وحلوة.
0: هيا هاللحظة، يلا بوسة.
3: هيديك المرة قلت لي هيك هشلت المخلوقة، بدك تهشل هاي كمان.
0: هيدي غير هيديك، هيدي حبيبتك. بوسة وخلصني.
3: ما اسناني علي وزعتر.
0: هلا اخذ البوزيشن المضبوطة. بوسة ما تتحرك.
5: رايزكم عصير، شو بدك؟ انا نازلة وليمون.
3: مانجا فيه؟
0: فاشل يا زميلي، روح لحظة مهمة.
3: هي ما بقدر، وين بدي اخبي وجهي من صديقي؟ بعدين بركي ضربتني كف.
0: انا اكل 100 كف في حياتي، وكل اللي ضربوني صاحبوني بعدين.
3: بس انت ما بتلبس عوينات، انا سطروا بقلب الأوضة وانكسروا. كيف بقوم على الحمام بالليل ساعتها؟
0: راح تغسلها اذا ما بست يا ولد.
5: هدي دق لي هيدا العصير، نازل جديد على السوق كثير طيب.
3: شيرز.
5: تحتين خوزة؟
3: مر شوي.
0: شراب يا عبقري.
5: شراب ما بيأثر، شوي صغيرة.
3: اذا شوي ما عليه.
0: افتح حديث.
3: حديث شو؟
0: حي الله شي.
5: شو عم تعمل؟
3: عم بفتح حديث، حي الله شي.
5: تعرف؟ هيدا المشروب بيريحني كتير، هيك برخي اعصابي.
3: واللي سامعك.
0: يلا يا رجل بوسه.
3: رح جرب، اذا عايتت علي بالله هيدي مسحه. كذبت اول لسان بس مبكره شوي.
0: لك في محضره، يلا.
3: عم بمزح، عم بمزح، عم بمزح، عم بمزح، عم بمزح. الو، ايه روح، انا عم بمزح. عم نتروق انا وياها هون. اخذ مسكر؟ لا اني عم بمزح، عم نتروق انا و بدك تحكي اياه؟ نلي، نلي تحكي روحانا.
5: ليش عم تعيط؟
3: عم يحكيني من السويد لان شفت بالله مصيبه.
5: هاي حبيبي
3: بتحبه، انا عدت البهل شرب حظي.
0: فيك تروح اجعد مثل النسوان؟ انت عمول خطوتك وتحرر من القصه بقى.
5: اوكي روحانا، انا ناطتك عشيه. ايه ما تقدرها، مش عم روح لمطرح بس عم باخص مثل ما وصيتني.
3: ايه ايه
5: ايه عم ينتبه علي.
3: بايدي اميني صديقي.
5: بقلك بايدي اميني. باي. موا.
3: مع بوسي شفت
0: سمعت.
5: عم يحكي لي من مطار ستوكهولم، مواصل بعد الظهر على بيروت.
3: بدك نروح نجيبه من المطار؟
5: لا ست بعتت لهم سياره.
3: طيب ليه ما بياخدك معه بس يسافر تكزدروا سوا وهيك؟
5: بتعرف ولا مره عرض علي، غريب اصلا هو هيك ما بيهتم.
3: بلا مخ شو بعمل له؟
5: بدي مشروب بعد.
3: انا بسكب لك.
5: عمول معروف مريش بلادي يقوم مرخي على الاخر.
0: هو كمان.
3: طيب ما بيخاف روحانا من قله الاهتمام؟ انت تفتشي عاطفي معيني عند غيره لا سمح الله. ما تفهميني صح غلط، بس واحد من قله الاهتمام بيصير بده اهتمام. يعني واحد عقلة الاهتمام بيروح صوب الاهتمام، ما واحد لا بيفتش على الاهتمام لأن بيكون ناقص شو؟ نمزجي اهتمام. ما واحد
0: خلص فهمت سكوت.
3: خلص فهمت سكوت.
4: معك حق، بس بعتقد عنده ثقة فيه.
3: ثقته بمحلة.
4: يعني مش كتير بمحلة إذا بيبقى هيك. ليه عم ترجو؟
3: مسقع سقعة.
4: مش كتير سقعة.
3: أنا نوعي بيسقع يعني أجسام. شو
4: شراب الكتفة. على كل حال بركي بيستحي فيه، هو بيشوف احلى مني بكتير.
3: حلو التواضع يا عمي، لو بتجنني انت صبي وجوني يصير له
0: منيح.
4: ثانك يو عم تعطيني معنويات، عندي عقدة العمر بتخوفني.
3: بعدك ولد يا عمي، مثلك بعدهم بالقردوري يا عمي.
0: ماشي حالك منيح، كفي.
3: ايه مش حلوه، ايه القمر مدور.
0: برافو.
3: يقبرني سماكي ما اطيبك.
0: روح مش هالقد بلا بلقرة.
3: يقبرني سماكي ما اطيبك.
0: الا انها حلوه كثير.
3: قلت لها هلا
0: الا بعد.
3: بتعرفي انت كثير حلوه؟
5: عم تخجلني باخذ.
3: نعجبتي كثير حلوه، كيف بدي اقول لك كثير شو حلوه؟
0: خلص مش الحال.
3: خلص مش الحال.
5: اللي زمان ما حدا قال لي هيك.
3: وانا كمان.
0: هلا لزق فيها.
3: اكثر من هيك؟
0: قرب شفافك على خدك.
3: قديش يعني؟
0: يعني اترك شبر بيناتكم.
3: لا كثير قريب شبر.
0: لا مش قريب، شوف.
3: ما شبري غير شبرك.
0: هيش تضيع وقت.
3: وهلا؟
0: هلا الا مش قادر تسيطر على مشاعرك.
5: ليه عم تهرب؟
3: بشوب بشوب.
5: ما في شوب.
3: أنا نوعي بشوب.
5: قسم شو؟
0: إلا كثير عم انبسط بالوقت اللي عم اقضيه معك.
3: كثير عم انبسط بالوقت اللي عم اقضيه معك.
5: وأنا كمان.
0: إلا أنت بتاخذي العقل.
3: أنت بتاخذي العقل.
0: إلا أن عيوني أكثر عيون ما بيتقاوموا شفتهم بحياتي.
3: إيهون وحياتي.
0: إلا لمعتهم تشبه البحر على وجه الصبح والضوء عم يلمع أمواج ونور السما ساكب لونه فيهم عاد منه حلوين عاد منه عميقين يخوفوا البحر المسكين من السفر فيهم.
3: لمعتهم فيهم عوج اللي شو؟
0: خلص انسيا.
3: خلص انسيا.
5: كلامك شعري حلو.
3: شفتي لو عم قوله مثل مهني ويني جوال.
5: مش مصدق هيدا انت اللي عم تحكي.
3: هذا مش انا اللي عم بحكي، هذا البرنس اللي فيي.
0: الا ماري علي كثير نسي اشكال الوان، بس انت حدا كثير مميز عنه.
3: مش عصدق.
0: جرب.
3: شوفي انا ماري علي كثير نسي اشكال الوان، شي بيضة، شي سمرة، شي حنطية، شي متوس. بس انت حدا كثير مميز عنه.
5: حياتي.
3: بلعتها.
0: هلا عبطها ورا كتفه وشدها صوبك. بتقرب وجهك بتدندن شفتيرك وبتعمل مثل ما راح لك بالضبط.
1: مش انا اللي بنكبس بالي يا حقير. كفي وحدك منك عايزه بقى.
3: نلي بقش بدا بدي بوسك.
5: بخص ليش عم تعمل؟
3: هلا بدي بوسك غصب عن طبيعه بدي بوسك.
5: بخص وقت اللمبادير.
3: عمر ما يرجع بعتقد انا بحبك.
5: حرام اللمبادير هلا بيكون احترق.
3: ما زميلي هو شو فكرك؟ انا واللمبادير وسليفي كله عم يحترق. اتصلوا بالدفاع المدني.
5: لا لا بخص ما بدي لا.
3: ولو هدي مسحه ما بتحملي مزح.
5: لازم روح.
3: كذبت اول نسيم كانون مش سامعه فيا.
5: بعتقد اضبط روح على البيت.
3: ما هوني بيت كمان.
5: لا لا ما كان بدي يصير هيك.
3: هيدي بوسه عذريه افلاطونيه عم ادري كيفيه.
5: خلص حني روح بليز.
3: ما تروحش وحدك بهالليل.
5: نحن بنهار بخص.
3: بركي عدت متفاجئه بوصلك.
5: خلص ماشي الحال باي.
3: يا بيي ما الله غلطه. طفي علي طفي علي. شو هالمتوحش يا برنس يا امير. الله يخليك وعاوني شو بدي اعمل.
0: انا متت. انت هيك بدك باخر مشهد بالفيلم بدك تقتلني.
3: خلص يا خيي كبينا النص بزبالي.
0: ما بقى راح تفكر فيلمك سخيف.
3: حياتك لا بس قومي لي شو بدي اعمل قبل ما تطلب البوليس ويجوا يكلبشوني.
0: مش راح تطلب حدا، هي اللي تكلبش.
3: اذا بيعرف روحانا بيقتلني يا ويلي.
0: ولك روح هيج مكبره.
3: مكبره ما شفتك كيف فليت كله من ورا خطتك الفاشله يا بلا اخلاق يا بلا ضمير يا بلا حيا.
0: هي هي فاس انا بك بلا كلمه الوسخ.
3: انا الوسخ ولا انت الوسخ؟ مين هيدا روحانا او البوليس؟
0: لهي ولهي افتاح.
3: مين؟
0: ولك افتاح.
5: باخص.
3: نعم.
5: انت قلت بتحبني؟
3: سوري اللي بالغلط.
5: وانا كمان.
3: شو؟
5: حبك باخص.
0: رعد شدي ضو احمر خرج المناسبة وزعفي من الحضور. هاي ايضا طولة عدم.
6: وكانت المعجزة حيث لأول مرة أشعر بنشوة الحب العظيم. أدركت أنني وجدت رفيقة العمر وحبيبة القلب، ومنذ ذلك الحين بدأت حياتي بالدوران الطبيعي وأصبحت حرا من كل سلاسل الماضي. واستمرت قبلتنا طويلا تعبر عن شغف دفين أطلق سراحه الآن. ولكن صديقي، ماذا أقول لصديقي؟
3: صديقي ماذا أقول؟ روحانا شو بدي أقول له؟
5: ما بعرف، بس إذا نقله الحقيقة مثل ما هي.
3: لا يا عمي هذا حساس كتير، إذا عرف بيروح فيها.
5: أنا بقول له.
3: هي ذاتها سألك في حدا بحياتك شو بتقولي له؟
5: بدي أقول له إيه؟ في حدا بحياتي واسمه باخص، صديقك باخص.
3: أعوذ بالله.
5: مسحب قصتنا؟
3: أعوذ بالله.
5: أو ما بدك نكفي سوا؟
3: أعوذ بالله.
5: فإذا لازم نقول له.
3: أعوذ بالله، بخسر صديقي للأبد.
5: أو رح تخسرني للأبد.
3: لا لا أوعى بليز، ما بدي أخسرك. أنت حب حياتي، ما بتعرف قد إيه بتعني لي.
5: أنت كمان حبيتك من أول نظرة.
3: أنا لا من التاني تقريبا، من تاني نظرة.
5: إيش وقتها بتحبني؟
3: إيه من الفصل الأول، بس ما كنت بسترجع لك بركتي ما بدك لأنك خاطي، بس هلأ خلاص طلع الحب من الطرفين ولازم نكفي.
5: يوم يوصل روحانا من السويد لازم نقله الحقيقة بل ما نضل عايشين عصرنا مخبيين قصة حبنا.
3: أقولك هيك؟
5: باخص بتحبني ما لا؟
3: أفيك بليزير.
5: يعني لا بقوله مزبوط.
3: تيزا تريسون.
5: فإذا لازم نخبي روحانا
3: سافو لبن.
5: هيدا خوص اللي بدي إياه.
3: بس أنا خيفين نطلع ريكولو قدام المجتمع.
5: آخر هم المجتمع. ما بدي أغلط مرة تانية وأخسرك.
3: ولا أنا بدي أخسرك. شوفوا زومبري.
6: وبدأت فصول الفرح في حياتي تتوالى، وفتحت قريحتي على الكتابة والتعبير، وبدأت يدي بغزل أغاني تناسب حالتي المنتشية.
3: روحانا شو الفجأة الحلوة؟
0: بسطت فيه؟
3: وقد ما بدك
0: جاي لعندك بلا ما تعرف نيلي.
3: خير؟
0: عايزك بموضوع.
3: إلي أنا؟
2: ايه خصوص انت
7: بخص
8: شو
2: انت صديق ولا لا؟
7: ولو روحانا شو هالسؤال هيدا؟
2: جاوبني عشرة عمر ولا لا؟
7: ولو روحانا شو هالسؤال هيدا؟
2: جاوبني ايه يا ملا
7: ايه
2: فزمرت لي بكل صراحة
7: ما انا كنت جايت
2: وليك يا باخص اذا ما قلت لي الحقيقة بشرفي بأكس عليك للأبد
7: ما انا هيل خايف منه صراحة
2: بعرفك صريح ودغري
7: شغلت لي فكر روحانا شو فيه؟
2: نيلي
8: شو بها؟
2: مش عجبتني
7: والله أنا عجبتني
2: غيرة كتير يا بخ
7: والله؟
2: بحكيها؟
7: ايه؟
2: بتجاوبني النظر بحسها هون ومنش هون
7: لا هي منش هون
2: مش هيدي نيلي اللي بعرفها أنا بقول
7: ايه؟
2: إن شاء الله أطلع غلطان
7: ايه؟
2: في حدا بحياتها
7: ايه؟ أصلي كيف يعني؟
2: في رجال غير بحياتها حاسسها عم تخونني مع حدا
3: انت هيك حاسس؟
2: ايه انت شو حاسس؟
3: انا مش حاسس
2: المرأة ما بتتصرف هيك الا اذا عندي حدا ومدري منو هالكلب اللي خدلها
7: يطول عمرك
2: باخص
7: قول
2: جاوبني بكل صراحة
7: احكي
2: انت شي من ريحة
7: هلأ لا بعد شوي ممكن
2: قصدي حاسس علي بغيابي عم تروح هيك وهيك
7: عم تروح هيك هيك ما بعرف
2: جاوبني انت بعمل لك اكتر واحد
7: قصي راستك بمحلها
2: وحياة روحانا وباخص حاسس عشي
7: شوف بغيابتك كنت عم تقضي عندي هذا الفي قلك ايه
2: لانه اذا عندي حدا بدي دعوسه بجري
7: ايه ما شوي شوي علي حرام بني ايدها بالنتيجة
2: بشرفي بدي قلقته هيك افسحوا شافتين وحدة الي وحدة الك
7: لا الشافتين الك انا شو بعود ريدها بعد
2: بدي عنه بنص ساعة بضيع بالصمت
7: مش سقعة شوي
2: بدي بس وسنين
7: ايه بس شوي شوي علي بس حرام عليك بالاحساس يا واحد حرام عليك ولو
2: بس بشرفك مش حقي قلي حقي ولا مش حقي
7: روحانا روحانا انت زلمة عطوف وسموح وكل عمرك متعالي ومترفع عن كل شيء
2: الا بشر
7: لا المتعالي متعالي يا متعالي يا مش متعالي
2: مش متعالي منيح
7: يا زلمة انا بعرفك متعالي
2: يا خيي غير منيح هيك هيك بدك
7: روحانا ربنا بيقول اغفروا ليغفر لكم سامحوا لتسامحوا احبوا بعدكم بعدا ومن منكم بلا خطيئه فليرجموني يرجموها بحجر اذا عم تخونك لا سمح الله يعني مش الك تركها
2: وهو
7: تركه شو بدك فيه؟ شو بدك فيهن؟ تركوني يروحوا يتخبطوا بقدرهم
2: أنا خايف كون عم بظلمها وما يطلع عندي حدا
7: فرضنا عندي حدا وينط شو الحب بالقوة؟ الزواج بالقوة؟ الارتباط بالقوة؟ بس ولا كلمة بدي اسمع صوتك ما بدي إياك عمر ما يكون بدها تروح غير أحسن منها
2: إيه بس مش رح سمعها كل عمري
7: بدك تسمعها بدك تسمعها وتسامحه لأنه مش عن قصد حبوا بعضهم القدر هيك بده الحب مش بالإيد الحب مش بالإيد بيجي عغفلي هيك مثل ناس بتصيف بيفرض حلو علينا فرض مثل غيمة خريف بيشت عليك سعادة بتبللك فرح ما بيتحدد كلمات مثل الزاعة بيضرب كيانك وبيحولك طاقة إيجابية بتكب زبزبات شمال ويمين شرق وغرب الحب مدرسة الحب مدرسة إذا أعددتها ضرب بها الحذاء واستتر وصاح الضواح الدجة تتلألأ عبر طيات البوانئ فتبتسم لكل من نشتهيه لكل من نشتهيه يهوانا تجري الرياح بما لا يشتهي روحانا هيدا مقطع من مسرحية هاملت لشكسبير خنته مرته دزدمونة مع صديقه ماكبس وجهها قال أنا عرفت إنك خنتيني ومستعد سامحك إذا بتتوبي لازم تتوبي توبي or not to be there is this questions وخلصنا حش كل واحد زد كلمة
2: يعني انت برأيك في شي من هالنوع
7: فينا نزلوا معنا اثبات المتهم بريء حتى اثبات ايدينتو بس تكمش علينا علي شي ساعتك الحيث له خبير له حديث
2: يعني
7: هلا روح نام على وجهك طب انت بارك واصلني السفر تعبين بكرة مشوف شو مفروض نعمل يلا شوف
2: معك حق ممنونك يا صديق
7: ولو اذا نحن مشلنا عن بعضنا مين بده يشيل غريب
2: بس بشرف
7: شوف ايه
2: اذا بعرف منو لا هري هري
7: حريز ما بدي حريز مين بده يكون واحد شرشوح لعندها مثلك تطلع بحدا لعندها مثلك تطلع بحدا لعندها هالسكسويل بتطلع بديك أب لعندها هالبرميل بتطلع بتانكي لعندها هالأوتوستراد بتطلع بزروبي لعندها الترين بتطلع فيقوني بعدين فرضنا اطلعت بتكون مش عارفة قيمة الجوهرة اللي عندها وراح تعرفوا بيجو والمثلة مثل ما بيروحوا بيجو
2: على كل حالة
8: ليش نحط تدمتني
7: عفيك شو بدك تسيانة تسيادمتك خلص تركها شو بدك فيها
5: باخد
7: خلص تركها شو بدك فيها
5: باخد
7: خلص تركها شو بدك فيها
5: باخد
7: خلص تركيني شو بدك فيها
5: شو بيك عم تحكي وحدك
7: عم بح لا لكن انت عم فكر عم بتخيل إذا روحانا عارف الحقيقة شو ممكن تكون ردة فعله
5: ايه وشو طلع معك
7: يعني أكيد بده يعمل كريستي خدود مثل ما أنا بتخيل بده يعمل عمايل وبده يزعل كتير
5: إحساسي بيلي رح يكون ردة فعله عادية لأن ما كتير عانيت له علاقتنا
7: لا أنت بتعني له لهو بيعني لك ليش خطبته إذا هيك
5: أهلي نقوا علي كتير وأهله كمان وحيد بدهم يجوزوه ما بعرف رحت بالحماسة على كثرة النق حسيت إن العمر عم بيمر وأنا قاعدة ناط الحب حب ما كان يشرف
7: بس هلا شرف
5: هو قال لي
7: شو
5: قال لي أنا وحيد ولازم أتجوز ومش رح لاقي بنت قوي دمتلك بهالأيام علاقتنا علاقة عقل مش قلب
7: شو قصدك علاقتنا بالعقل؟
5: لا علاقتنا عين العقل ولادنا لازم يجوا عن حب والعمر ما تكون الجاز
7: ما زرززز كويشنز
5: انا صار لازم امشي رح جيب روحانه من المطار ونضل جايين لهون ونخبره
7: فينا ناجلها شوي
5: باخلص بزعل منك ها
7: طب خلص ناطرك انا
5: باي حبيبي
7: باي سوقي عم اهلك ها كيف بدي خبره هلا يا عم مصيبه
8: لمصيبه اذا ما بتقله
7: نعم
8: تتروح الفرصة هيدي هي أم ولادة اللي حتعيش معها بسعادة راح تحفظ لك عائلتك وتحبني كل العمر
7: ايه بس هلأ في ظروف صعبة
8: كل عمري انصحك وتحط الحجة بالظروف صحتك تتبع درسك ما سمعتني صحتك ترجع الرياضة ما سمعتني صحتك تصلي بسلوكك صحتك تسامح أمك كمان ما سمعت هالمرة فيها مشوار لأجبرك توب على الخطوة هيا همرتك والله عوضيك البركة
7: عشت بسلام معها
8: أكتر ما بتتصور يا هل أنا صغير اسمعني يا مهد كبير يلي فيك بيحكيك وبيحذرك بتدر له دين تطرشة لأنك شاب ومش إيش إلا بعيد أنا صرت بالبعيد خودني اللي مهما كلف الأمر بدي مصلحتنا
7: إلك زمان ما حكيتني وين كنت دخلك
8: تركك بعض تفاصيل مش مهمة وقرارات مش مصرية بس لما بتحز المحزوزية بيجيك وهلا حزت
7: يعني بتنصحني بنلي
8: مش بنصحك بجبرك ما أنا نهايتك اللي شبابك بيقررها اسمع من مستقبلك وقول الله وما بقى تلهيني بدي اطلع كفي كتابة مذكراتنا
7: لك كيف هو مش عارف يمشي
8: كله من وراك عقلة الرياضة يا قليل المروة ضربني النشاف من ورا الدهون اللي عم تزلوعها حضرتك هلا خفف منها وقف سكر هلكتي يا ولد
1: اسمع منه معه حق
7: شو جابك هلا
1: جاي لآخر مرة
7: ماما طلعي من راسي بليز
1: هالمرة هيك رح يصير رح فلو للأبد بس قبل بدي اسمع منك كم كلمة
7: طلعي لبرا طلعي من راسي
1: بدي منك تقلي انك فهمتني
7: ما قلك علي شي 27 سنة قلك تركتيني ما قلك حق تطلبي مني شي
1: انا هلأ ختيارة مكبوبة بمأوى بكندا ما تتخيل كيف صار شكلي متروك من ولادي وجوزي مات بس خليني براسك صبية مثل وقت ما تركتك كل شيء يقول لك إياه إن ندماني كيف تركتك مش عم يطلع صوتي بقى لقول لك إياها وأنا بحبك بحبك كتير أنت ابني بالنتيجة بس جوزي ما عاد خليني أشوفك ولا سمح لي أسأل عنك حتى كنت أعرف خبارك بالسر
7: سكتي بشرفك سكتي
1: أنا مثلك وقعد بالحب فجأة
7: بس أنا ما عندي ولاد
1: بيك ما ترك لي مجال إله شو بني هملني نساني وأنا مرة عندي أحاسيس
7: أنت أم عندك ولاد
1: المرة اللي فيي غلبت الأم إجا شخص منيح أخذني وراح
7: لو كان منيح عن جد كان تركك تسألي عني
1: كان يغار منك بيعرف أنا شو بحبك
7: وإنت كيف ضيمتي؟
1: مين قالك ضيمت؟ ليالي بتشهد شو بكيت بحرقة ندمت كتير وما عاد فيي أرجع لورا ما عاد فيي أهرب مرة تانية
7: هو أنا شو ذنبي كنت بحاجة لي كتير بهداك الوقت وبعدني
1: أنا جاي أقلك إنه مش ضروري تسمحني بس على القليل فهمني إنت هلأ بتحب عم بتغش صديقك وتخون مبادئك وتجن جنون الحب الحلو أنا صار فيي نفس الشي ما تسمحني بس فهمني
7: اللي عنده اولاد ممنوع تبدي شيء عليهم والا ما تجيبهم
1: نحن ناس انا غلطت وكلتك عم بدفع ثمن غلطتي لاني تركتك اذا بتوعدني انك فهمتني فيك تشحتني من راسك ولا الابد ريحني
7: اطلعي لبرا اطلعي لبرا وللأبد
1: خليك في انه انت اكتر حدا حبيته بحياتي اكتر من كل الباقيين لاني حرمت حالي منك
7: بس شو بشيلك من قلبي
1: في حدا رح يشركني قلبك ورح يغلبني حدا عرفك على فرويد او هيك على مشكلتك؟ حدا خبرك قصص شكسبير بنهايتها الواقعيه؟ حدا غير لك حياتك؟ رجعتك على المدرسه ورجعت نشيط تركض مثل قبل بس تعرف انها جايه؟ بسطت رجع مش الوقت عندك، طمنتني. صار فيه روح بسلام على كندا.
7: وين رايحه؟
1: رايحه طمن حالي بالمقوى انك فهمتني، لانك ضعت مثلي بمفهوم الالتزام، بس الفرق انه انا غلطت.
7: وانا فهمتك
1: هالمره. رح لك باي. مبروك الكيس حبيبي، انا فخوره فيك.
7: ماما ما تتركيني وحدي.
1: مش وحدك، صارت واصله. شد حيلك يا شاطر.
7: كيف رح تروحي؟
0: انا بوصلها حصاني. ماشي.
2: بودعك للابد يا صديقي، ما بقى رح تعوزني، بس انا رح بعوزك من وقت لوقت. شو فضل عندك ادويه في اخذهم؟
7: لا، في صديقي رح يعوزهم بعد شوي، هو ابدا منك.
2: دمار
7: جاع مطرح ما كنت.
2: ما زهقت بهالنص بزبالي، ما عم بلمونا تنغير جو، طلعت راحتنا.
7: الو
9: الو باخوش، خبروني عم تكتب فيلم حلو.
7: ايه نعم استاذ، عم بكتب ترو ستوري، قصه عم تصير معي هلا.
9: عجبني الموضوع وين صرت بالكتيبه.
7: يعني بعد عندي النهايه، مش عارف كيف بدي انهيها.
9: نهايه نهايه سعيد يا بدنا نبيع.
7: ما هي نهايه سعيد الابطال،
9: والشرير بيخسر طبعا.
7: ما المشكله انه منه شرير.
9: شو ما كان، خلي الابطال يتجوزوا بالاخر.
7: يعني بعد مش اخذ قرار، بده يخسر يا حبيبته يا صديقه.
9: لا، يخسر صديقه اكيد، بدنا بوس باخر الفيلم شو بيبوس صديقه. يلا بنت على السريع لنبلش نصور.
7: ان شاء الله خير.
9: شو رح تسميه؟
7: عفكر سميه مع الوقت استاذ.
9: ايه بس ما تاخد كتير وقت، احسن ما يصير اسمه مع الوقت يمكن.
7: لا بقى،
9: لان بيصير يمكن انجو يمكن لا، ومنرجع خير بغيره.
7: لا دخيلك، ما نتجوز قريبا.
9: فاذا شد حالك وعمول اللي عليك، انهي لي هالحكايه بقى، وافتح الباب، باب الشغل.
7: روحانا جيت؟
10: ولو هلا بطلت الواحد يفتح الباب؟
7: كيف بالحمام؟
10: كيفك يا صديق؟
7: منيح، وين نلي؟
10: عم تصف السيارة.
7: عود
10: لا، ما كل الوقت قاعد بالطيارة، خليني اوقف شوي.
7: اسمع مني عود، لأ بعد شوي مش عود فيك توقف.
10: قولك هيك؟
7: ما هو من قولي رح يصير فيك هيك.
10: جايب لنا نلي كادو مع النسوان، غير شكل دبدوب نايم. بشرفك مش حلو؟
7: دبدوب فهمنا، بس ليش نايم؟
10: لا لا، دبدوب بتعيطلي.
7: عارف حالك نايم يعني؟
10: لا، هيك بصير عندنا دبدوبين، واحد نايم.
7: خلينا على دبدوبين بعدين بنحكي بالوضعيات.
10: جبت لك ناف الدين بنوش كلب.
7: كلب؟ يطول عمرك صديقي.
10: لأن الكلب وفي، رمز الوفا، وأنت ما في أوفى منك يا صديقي.
7: أنا ولا أكلب من هيك.
10: لا حسيك، ليك ما أهضم عليك، قل له بنشور لعمه ما أخذ.
7: بنشور عمه يغزل عين. مربوط؟
10: لا عم يحكيك، عم يقول لك بنشورين، رد عليك.
7: شو بدي له؟
10: خيالنا سي، ليك ما أهضم عليك. عمه ما أخذ.
7: كيفك يا كلب، كيفك أنت، كيفك؟ يطول عمرك. شو قال هلأ؟
10: عمرك يطول.
7: خلي لي إياك يا آدم أنت ولك. هو بلش، هو بلش والله. هو الحمد لله على السلامة.
10: الله يسلمك، طمني كل شيء تمام؟
7: إن شاء الله، مفروض يضل هيك.
10: في بعيونك حكي
7: مبين علي؟
11: ايه روحانا، باخذ بدي أقول لك شيء.
10: خير، ما تقلي.
7: هو يريد فيي ما قلك، بس رح قلك.
10: ما تقلي ليتا.
7: هو يريد فيي ما قلك، بس رح قلك.
10: عجبتك شيء وحدة؟
7: روحانا
11: حوحو،
7: لما انت سافرت من غير شهر انا ونلي، او نلي وانا،
10: ايه
7: اشتقنا لك كثير، استفقدنا لك بغيابك
10: حبيبي.
7: صرنا انا ونلي، او نلي وانا، نظهر سوا.
10: بعرف لتعرفك عرفتها، بعرف.
7: صرنا كل ليله نظهر سوا تقريبا.
10: بعرف لتطلعك من الدبريسيون.
7: وفعلا هيك صار، طلعت انا من الدبريسيون. تفضل حضرتك، صار دورك تفوت.
10: ما فهمت.
7: روح انا لبك تركز معي وتروق لي خدودك وتسمعني منيح، سامع؟
10: ايه.
7: وهلا
10: سامع.
7: روح لك شي تريزا تريسون سان سان، وبعتقد صفوة لبان انك تعرفه.
10: يلا باخو صحيح.
7: شوف زومبري،
10: خلصني بقى. اقول
7: انا تو بي اور نوت تو بي، ذير از ذس كويشنز، يعني بالعربي ما بقي من العمر اكثر مما مضى.
10: خلصني احكي من ايه. تعيست الحظ.
7: تعيست الحظ، تعرفها، بتعرفها منيح.
10: بعرفها منين؟
7: روح انا، الحياة مدو جزر واوقات جزر على الحل.
10: بخش ما بقى تحرصني.
7: بعد ما بلش تحرقص.
10: طيب شو اول حرف من اسمها؟
7: اول حرف من اسمها نون.
10: نون؟
7: نون.
10: نهاد بنت عمو عيسى؟
11: لا.
10: نريمان بنت عمو رجا؟
7: لا.
10: طيب مين؟
7: نو واي تجي على راسك.
10: طيب تاني حرف؟
7: لا عم هيل لك اياها كثير هيك.
10: بليز حلوة اللعبة عجبتني.
7: تاني حرف يي.
10: نون يي؟
7: يي.
10: ني. ني.
7: خليك عنيتك، سمع مني.
10: تبعتر.
3: لا اركب لك شالي روحانا.
10: بشرفك بعد حرف واحد. حط لي حرف واحد بس.
3: لام ضربت نايم.
10: نيل. شو هالاسم هذا نيل؟
3: بعد في حرف.
10: حط لي ايه بشرفك.
3: ما هذا ايه.
10: شو؟
3: اخر حرف ايه.
10: نيلة.
3: لا فست ايه. ما قلنا لك لام ضربت ناين.
10: اه نيلي. نيلي اسمها نيلي. اسمها نيلي على اسمي. شو بتشتغل؟
3: معلمة فرنساوي.
10: كمان؟ وني؟
3: عيمينك.
10: عيميني؟ في نيلي عيميني بس.
3: بعتقد ما قصرنا فيك. اسمها نيلي ومعلمة فرنسية وعيمينك. مين بتكون؟
10: شو عيلتها؟
8: اللي شو بعمل فيك؟ بقبرك يعني شو بعمل فيك؟
11: روحانا أنا وباخص منحب بعض وعم نظهر سوا صلنا فترة ولازم نقول لك
3: صفو لبن
11: وبدنا نتجوز قريبا.
10: يخرب ذوقك يا باخص.
3: انا الحقيقه مدو شزر وويت مد على الحل.
10: عم تمزحوا؟
3: انا لا ما بعرف هي عم تمزحي.
11: لا
3: لا
10: بقول لك ولا كيف تعمل هيك؟ كيف تعمل هيك؟
3: روحانا الحقيقه مدو شزر.
10: كيف تعمل فيا هيك؟ بدك تتجوز خلاص.
3: روحانا روح هلا بيفلت خدودك روح.
10: كيف تعمل فيا هيك؟
3: طب ما هيك صار طيب.
10: وانا شو؟
3: سوري اني حبيتك.
10: لك كيف بدك تتجوز؟
3: سوري اني متجوز خطيبتك.
10: انت كيف تعمل فيا هيك؟
3: كيف يعني؟
10: انت كيف تتجوز؟
3: انا؟
10: ايه انت؟ انا بهمني انت ومش عم تنتبه يا صخرة.
3: نعم؟
10: صرنا ساكت كل العمر بس هلا خلص وصلت لحدها طبع الكيل. انت واحد قاسي وخاني وانت عم تشد خلاص.
3: ما فهمت عليك روحانا.
10: صار لك سنين مش فاهم يا بلا احساس. ولك انا خطبت تنويه لسكت اهلي. انا كل حياتي انت ولا تتجوز يا وطي.
3: روحانا الحياة مدو جزر وانا ما كنت حاسس. انت شو بتحس؟
10: ليش انت بتحس؟ كل حياتي وراك عالترانس وانت مش منتبه. انا فيلير.
3: لوين؟
10: رايح ضوي لحالي اخ من نخاف وليد واحد ستاش.
3: سمعت اللي انا سمعته؟
11: انا كنت حاسه بس ما بدي حط بدمتي.
3: مش عم صدق.
11: شفت ما احيانا
3: نلي سؤال.
11: شو؟
3: Do you marry me؟
11: أبيك لذيذ.
3: طيب مي do you marry you؟ بس بدون عرس لأن معش معي امشي.
11: اللي بدك إيه؟
3: وبدون عريس لأن معش في امشي.
6: تزوجنا ونيلي ورزقنا بأولاد وعشنا حياة مليئة بالدفء والحنان والإخلاص وكبرنا معا. زوجنا أولادنا. هي سبقتني حيث الحرية وأنا بقيت وحيدا أكتب ما بقي من ذكريات جميلة. وبعد شهرين من زواجنا أنتج فيلم قصة حبنا وفشل فشلا ذريعا في الصالات مما أجبرني على العودة للعمل كمونولوجيست لأستطيع تربية عائلتي.

عشت بسعادة كبيرة ومشى عقرب الساعة بسرعة فائقة، ولكن عندما عدت وحيدا عجوزا كل ليلة قبل النوم أرد العقرب إلى الثانية والربع مستفقدا قصص أمي.

يا عم

صباح الخير. من راديو كوكبة بنصبح عليكم وبنتمنى هنهار يكون حملكم كل الأشياء الحلوة يلي بتتمنوها. صباح الحب، صباح التفاؤل، صباح الابتسامة، صباح الخير من راديو كوكبة.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

0: أسرار النور. أيتها العذراء القديسة، سلطانة الوردية المقدسة، إننا نصلي ونتأمل بخمسة أسرار النور المتألقة في حياة ابنك العلنية والمشعة عليك وعلينا، ونقدمها من أجل إخوتنا الذين لا يزالون في ظلمة الابتعاد عن ابنك، متوسلين إليه بشفاعتك ليفتح بصائرهم ويضيء دروبهم، فيكتشف فيه النور الذي جاء إلى العالم ليخلصهم. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، المعمودية. ثمرة هذا السر، البنوة للآب. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما اعتمد يسوع على يد يوحنا في نهر الأردن. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا.
2: آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثاني، عرس قانا الجليل. ثمرة هذا السر التجدد بالروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أظهر ابنك يسوع مجده في عرس قانا الجليل، فحول لطلبك الماء إلى خمر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن
2: وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثالث، إعلان مجيء ملكوت الله. ثمرة هذا السر، الطوق إلى الملكوت. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أعلن يسوع مجيء ملكوت الله ودعا الجميع إلى التوبة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن
2: وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع، التجلي الإلهي. ثمرة هذا السر اتباع تعاليم يسوع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما تلألأت صورة الآب على وجه يسوع ابنك في تجليه على الجبل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ،
3: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الخامس، العشاء السري. ثمرة هذا السر المشاركة في الذبيحة الإلهية. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما قدم ابنك يسوع ذاته طعاما لنا في العشاء السري. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ،
3: الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله،

0: هنا راديو كوكبة.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
1: السلام عليك يا سلطانة، يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة، يا رؤوفة، يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق موعيد المسيح، آمين.

جاءت معذبتي في ليهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

حيكنا الشلحات الحلوة وسالم كان يحبها زرقة، كلن أخدوا لبسوا دفيوا وهالشلحة وحدة رح تبقى.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

فرقة عسكرية بالخطوط الأمامية للمواجهة تتعرض لهجوم عنيف لكمين محكم بيستشهد عدد من أفرادها، بينصاب عدد آخر وما بيسلم إلا اللي الله كتب له العمر. ولما ينسحبوا على خط الدفاع اللي انطلقوا منه، أحد العسكريين بيكتشف إنه صديقه المقرب بعده جوا وما رجع. بيطلب من الضابط المسؤول يسمح له يفوت يشوف مصير رفيقه، ولكن الضابط بيقول له ما رح اسمح لك تعرض حياتك للخطر. شوية وقت وكرر طلبه وبإصرار كتير كبير، ولكن بذات الإصرار الضابط بيقول له أنا مسؤول عنك، ما رح اسمح لك تعرض حياتك للخطر. بخبرتي العسكرية عم قل لك رفيقك للأسف مات. ولكن هيدا العسكري ما كله ولا مل، وضل يطلب ذات الطلب لدرجة الضابط وافق قال له فوت عمسؤوليتك الشخصية، وتذكر عم قل لك بخبرتي رفيقك مات. بالفعل هيدا العسكري بفوت وعلى مسؤوليته الشخصية، وبعد كم ساعة بيرجع وحامل رفيقه الشهيد على كتافه وبدلته العسكرية مخضبة بالدم. لما شافه الضابط قال له ما قلت لك رفيقك مات؟ جاوبه بس لما وصلت لحده كان بعده عايش، وقال لي كنت عارف ومتأكد انك جاي ومش ممكن تتركني لحالي هون. شو حلو يكون في بحياتك صديق وتكون عارف ومتأكد انه بأوقاتك الصعبة رح يرجع ومش رح يتركك لحالك. عن الصداقة قلت بقصيدي، لما تضيق الحال عليك عد الناس اللي حواليك، الشخص اللي قرر يبقى حدك انتو عم تشقى، هيدا بتلبق له الرفقة، شيله ببب عينيك وقت اللي بيفرشها عليك. الناس اللي بضعفك شافوك وبقيوا حدك ما تركوك، وبوجودهم قوة عطيوك، هودي نعمة الله عليك. هيدي الدنيا اختبار فيها المصلحجية كتار، اللي بيمشوا مع الطيار مرة معك ومرة عليك، قوي لو كنتوا جبار كتار بيحكوا فيك شعار، لكن أول ما بتنهار هني يلي بيحكوا عليك. وفي شخص انتو مجروح مهما تطلب منه يروح، بيقلك تفداك الروح، اصنود علي وشد جريك. صدقني الغنى مش مال، الغنى مواقف ورجال، اصحابك مهما كانوا قلال، اذا فيهن واحد هيك يعني الله راضي عليك. وبس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور دياب.

0: بقلم موريس عواد دراب زين على القمر. يلا يا قلبي رجع طفل الولدني والشيطني واللعب والسؤال، شوف السما بتنطال عن روس الجبال. فرق همومك عن جوم، فرق نجوم الشعر عليل الهموم، عبي جيابك هالصغار حجار. تولدن عقله شوي زدتله حجر، تولدن انت والبحر زدتله حجر، تولدن انت والجو سافر ببحر الضو خربش عالقدر. تخيل شي بوسي بعد ما انباست، تخيل وعد وشباك ودراب زين عسطح القمر.
1: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب. راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: مبروك كوكبة، عم نسمعكم من لافال كندا، معكم باسكال.
1: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001 438

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

بلدي من أول ما خلقت وفنك بيحكي لي عن أيامك العز والأيام البخيلة. فنك زكي بلحن دافي، وصباحي شيب ليلك الغافي، وصوت الجبل بميتك الصافي يهدر هدر يلون جمر يخبر عمر لمفيروزك تغني لي. بلدي من أول ما خلقت وفنك بيحكي لي شمس الدين من عندك بتشرق بمسبحة بركعة بصلة ترتيلي، وبركات من السما وهبة تعبي صبر بقلوبنا العليلة. الحجر الشجر تراب البشر حتى المدافن فيك تعنيلي، ليلك عنيد نهارك سعيد وجناح مكسر يطيرها خليلي. ومهما زعلت على المعاصي عاصي ومن السما منصور على المحنة الطويلة، وإذا على القهر شي ليلة نسيت صليلك من جبل زيتونك انت صليلي.

0: فحب مطرون إيش كان في ناس على المفرق تنظر ناس وتشد الدنيا ويحلو شمسين وأنا مني وين الصحو ما حدا مطرون ما حدا مطرون.
1: انتو برفقة راديو كوكبة.

صارت الساعة 12 الظهر. في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع، ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: Ekrem. Ayıp. Ağzın. Keyfi yengenin. Hadir. لا لا بعد الأسعار على ما هي مش رح أعمل مثل غيري أيوة كرام لا لا ما يكون لك شفك بعد الظهر بكل الضاعمة بدك شي غيره على راسي تكرم عينك كل غرض يلزم خي على السلام يا أمين
1: نعم نعم على هون
0: نزل لي الطلبية على المستودع وكلهم حضروها من كل بيت وبعد الظهر لازم تكون باستلام صاحبه
1: حاضر
2: يعطيك العافية خي أبو ملحين
0: أهلاً بالقهوة
2: هي إشت القهوة ها
0: يسلموا يا درويش هون هذا بوم
2: في الجنة اللي قبله ما عطيتني بوم في انتبه ها
0: شو عم تحكي ليش ما قلت لي ليه
2: أنت كنت عم تحكي بالتليفون والمحل معجوق بالزبائن
0: خذ بون لحالك
2: يسلم ويعطيك العافية
0: يدك عافية

الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور دياب.

0: بقلم موريس عواد دراب زين على القمر. يلا يا قلبي رجع طفل الولدني والشيطني واللعب والسؤال، شوف السما بتنطال عن روس الجبال. فرق همومك عن نجوم، فرق نجوم الشعر عليل الهموم، عبي جيابك هالصغار حجار. تولدن عقله شوي زدتله حجر، تولدن انت والبحر زدتله حجر، تولدن انت والجو سافر ببحر الضو خربش عالقدر. تخيل شي بوسي بعد ما مباست، تخيل وعد وشباك ودراب زين عسطح القمر.
1: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: أنا مايل مر بالسيارة وبالمكتب ووين ما كان، بتسمع على راديو كوكبة من أوستن تكساس.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000، كمان مرة 001-438-404-4000. معكن راديو كوكبة.

أحلى المنوعات الغنائية بتسمعوها دايما على راديو كوكبة.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

وإليكم بيت عتابة ضروري، ربما مكسور، داخله لغة فرنسية لأنه، لذا وجب التوضيح.

0: راديو كوكب بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.
1: فرقة عسكرية بالخطوط الأمامية للمواجهة تتعرض لهجوم عنيف لكمين محكم، بيستشهد عدد من أفرادها، بينصاب عدد آخر، وما بيسلم إلا اللي الله كتب له العمر. ولما ينسحبوا على خط الدفاع اللي انطلقوا منه، أحد العسكريين بيكتشف إنه صديقه المقرب بعده جوا وما رجع. بيطلب من الضابط المسؤول يسمح له يفوت يشوف مصير رفيقه، ولكن الضابط بيقول له ما رح اسمح لك تعرض حياتك للخطر. شوية وقت وكرر طلبه وبإصرار كتير كبير، ولكن بذات الإصرار الضابط بيقول له أنا مسؤول عنك، ما رح اسمح لك تعرض حياتك للخطر. بخبرتي العسكرية عم قل لك رفيقك للأسف مات. ولكن هيدا العسكري ما كله ولا مل، وضل يطلب ذات الطلب لدرجة الضابط وافق، قال له فوت على مسؤوليتك الشخصية وتذكر عم قلك بخبرتي رفيقك مات. بالفعل هيدا العسكري بفوت وعلى مسؤوليته الشخصية، وبعد كم ساعة بيرجع وحامل رفيقه الشهيد على كتافه وبدلته العسكرية مخضبة بالدم. لما شافه الضابط قال له ما قلتلك رفيقك مات؟ جاوبوا بس لما وصلت لحده كان بعده عايش، وقال لي كنت عارف ومتأكد انك جاي ومش ممكن تتركني لحالي هون. شو حلو، شو حلو يكون في بحياتك صديق وتكون عارف ومتأكد انه بأوقاتك الصعبة رح يرجع ومش رح يتركك لحالك. عن الصداقة قلت بقصيدي، لما تضيق الحال عليك عد الناس اللي حواليك، الشخص اللي قرر يبقى حدك انتو عم تشقى، هيدا بتلبق له الرفقة، شيله ببوبو عينيك وقت اللي بيفرجها عليك. الناس اللي بضعفك شافوك وبقيوا حدك ما تركوك، وبوجودن قوة عطيوك، هودي نعمة الله عليك. هيدي الدنيا اختبار فيها المصلحجي كتار، اللي بيمشوا مع الطيار مرة معك ومرة عليك، قوي لو كنت جبار كتار بيحكوا فيك شعار، لكن أول ما بتنهار هني يلي بيحكوا عليك. وفي شخص انتو مجروح مهما تطلب منه يروح، بيقلك تفداك الروح، اصنود علي وشد جريك. صدقني الغنى مش مال، الغنى مواقف ورجال، اصحابك مهما كانوا قلال، اذا فيهن واحد هيك يعني الله راضي عليك. وبس هيك.

0: استمعنا لا بس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
1: أنا ماري عبيد من البرازيل عم بحكي، أنا عم بتسمع على إذاعة راديو كوكبة وبتمنى لكم التوفيق والنجاح يا رب.
2: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.

أحلف بالله العظيم أنني أحترم أسطورة الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا عجناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور ديان.
1: بقلم موريس عواد، دراب زين على القمر. يلا يا قلبي رجع طفل الولدني والشيطني واللعب والسؤال، شوف السما بتنطال عن روس الجبال. فرق همومك عن نجوم، فرق نجوم الشعر عليل الهموم، عبي جيابك هالصغار حجار. تولدن ع الله شوي زدتله حجر، تولدن انت والبحر زدتله حجر، تولدن انت والجو سافر ببحر الضو خربش على القدر. تخيل شي بوسي بعد ما مباست، تخيل وعد وشباك ودراب زين عسطح القمر.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور ديان.

0: بلوني مش مشامي اخذي العين ومانجا مصري بلوني مش مشامي اخذي العين وفستق حلبي وسوداني.
1: احلى المنوعات الغنائية بتسمعوها دايما على راديو كوكبة.

0: ماذا علمك حبي؟
1: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر خشري تحسده كل الغجريات،
0: حبيبي،
1: بحثا عن وجهي، عن صوتي، هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
2: علمني حبك أن أحزن

0: لكني. كل يوم بمثل هالوقت بنستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: أسرار النور. أيتها العذراء القديسة سلطانة الوردية المقدسة، إننا نصلي ونتأمل بخمسة أسرار النور المتألقة في حياة ابنك العلنية والمشاعة عليك وعلينا، ونقدمها من أجل إخوتنا الذين لا يزالون في ظلمة الابتعاد عن ابنك، متوسلين إليه بشفاعتك ليفتح بصائرهم ويضيء دروبهم فيكتشف فيه النور الذي جاء إلى العالم ليخلصهم. آمين. نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الأول، عندما اعتمد يسوع على يد يوحنا. ثمرة هذا السر البنوة للأب. العزلة تعني بأوقات كتير أنه الشخص عم يشعر بأنه غير محبوب أو مش حاسس بالأمان، ولكن هالإنسان بينسى أنه نهار معموديته انفتحت السماء واستقبلته عائلة الثالوث مثل ما صار مع معمودية يسوع على نهر الأردن وصار ابن للأب. معمودية يسوع هي تتذكرنا دايما أنه نحن أبناء مش عبيد أو سواح على هالأرض. قد ما نحن نتخلى عن السماء هي ما بتتركنا أبدا. معقول بي ينسى ولاده؟ إذا الأشرار وما بينسوا، كيف إذا كنا عم نحكي عن الله؟ مريم نمحت الظلمة من حياتها لأنها آمنت إنه الله هو بي قادر يحضنها ويزرع بقلبها فرح السماء من قبل ما تصير هي بالسماء. علمينا يا مريم نعترف بهويتنا السماوية، ببنوتنا لله، وبوقتها رح نقدر نقول أنا أمة الرب. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن،

0: نقدم لك أيتها البتول الطبوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الثاني، عندما أظهر يسوع مجده في قانا الجليل، ثمرت هذا السر التجدد بالروح القدس.
1: عرس بقانا الجليل وجمعت ناس، مشاركة وحضور وشهادة للحب الكبير حتى تكتمل الفرحة بين الحاضرين، بس فضيت الخوابة وما عاد في خمر. يسوع ومريم من بين الناس الحاضرين، ومريم بشدة ملاحظتها انتبهت، ولتنقذ الموقف التجت لابنها وهو بدوره ما خيب أملها. وكانت أول أعجوبة تحولت المي لخمر احتراما للحدث وطما ينقص شي على المعازيم. وهون في تأكيد على قدسية الزواج المسيحي ليعلمنا كيف نتأيد بالقيم الأخلاقية، كيف نوثق بمريم ونآمن بقدرته هو ابن الله. من قلب حياتنا ومن قلب أفراحنا منلتجي دايما لمريم حتى يظهر مجد الله، ونعرف كيف نعيش أعراسنا اليوم مثل ما احتفلوا بعرس قانا، بعيد عن كل المظاهر والبهرجة، ونركز على معنى الارتباط المقدس، ونسلك درب القداسة من قلب هالبيوت الصغيرة اللي معرضة للسقوط إذا نسيت الله وفقدت الرجاء. بدنا نسعى دايما لنزرع القيم بعقول أولادنا اللي نحن وحدنا مسؤولين عن تربيتهم وتحت نظر الله، لنعرف طعم الهنا والسعادة الحقيقية اللي أكيد ما بتتحقق إلا بمعرفتنا العميقة إنه إلهنا قدير وبيحول المي لخمر، يعني قدي قادر يحولنا لناس جديد. منملك طاقة هائلة من الحب اللي بتخلينا نلاحظ وننتبه ونعرف إنه من دونه حياتنا فارغة وما إلى معنى.
0: أبانا الذي في السماوات،
2: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك،
4: مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
5: كما كان في البدء والآن.

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الثالث عندما أعلن مجيء ملكوت الله والدعوة إلى التوبة، ثمرت هذا السر الطوق إلى الملكوت.
1: يا يسوع المسيح الملك، نحن من سبحك. أنت ابن الله اللي جيت على الأرض تتعلن عن ملكوت الآب وترفعنا معك للسماء. أنت القدوس اللي أظهر ذاته بأقواله وأفعاله وأعماله ودعا البشر للتوبة والسير صوب القداسة. أنعم علينا يا رب بروحك القدوس تيوبخنا ويقدبنا ويرشدنا لطريق الحق. هو يلي بيقدسنا وبينعم علينا بمواهبه السبعة وبيساعدنا تنثمر بالحياة إيمان وعطاء صلاح ومحبة. أعطينا يا رب نشبك سوا أيادي الحب المعطاء ونمشي سوا صوب الملكوت ونستحق الحياة الأبدية والتنعم بحضورك بالسماء. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن

0: نقدم لك أيتها البتول الطباوية جزيل النور الذي أفيد عليك، الرابع عند التجلي الإلهي على الجبل. ثمرة هذا السر اتباع تعاليم يسوع.
1: قدام تجليك يا رب على الجبل منترجى هلأ وبكل وقت تتجلى بحياتنا مع كل العتم اللي مغلفتنا، مع تألق مجد الألوهة وبياض الطهارة الناصع. منترجى هلأ وبكل وقت نعرف نتطلع صوبك لما نكون بعتمة الضعف وسواد الخطية. تجليت يا رب وهدفك تظهر مجدك قبل مجد الصليب لحتى تشدد تلاميذك وتحضرن لليوم الموعود. تجليت ونور مجدك بده يضوي عتمة البصر والبصيرة. تجليت وبهاء حضورك تركع له كل ركبة على الأرض وغير الأرض. عندك بدنا ننصب خيمتنا ونبقى معك، بدنا نمشي طلوع صوب جبل القداسة. قدامك بدنا نحقق كلمة الآب فله اسمعوا، وبصلاة أمك العذراء شفيعتنا وأمنا منصلي نعرف نخليك سيد حياتنا وتتجلى فينا ومن خلالنا محبتك ورحمتك. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
5: كما كان في البدء والآن

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الخامس، عندما قدم يسوع ذاته في العشاء السري، ثمرت هذا السر مشاركة في الذبيحة الإلهية.
1: بأقل وقت ممكن قصدت تنخبز تتكون دايما بيناتنا. أخذت أصغر شكل ممكن حتى ما تاخد محل من مساحتنا على الأرض. ما تعديت حدود بيتك تتسكن معنا. ما وضعت قوانين هايلة حتى تحضر. ميرون البركة وطهارة القلب شرطك الوحيد. تخطيت كل توقعات الإنسان وكل حساباته وفرجيتنا شو هو ميزان وشكل ومضمون الإله الحقيقي اللي بيصغر وبيضحي وبيتألم وبيتاكل تياخد الإنسان للخلاص وللسماء. ومن وقت هيك العشاء صاروا أصغر الناس بعيون البشر هني باب السماء، وصارت السماء أقرب لأنه الرب الإله سكن بقلوب الناس تيصيروا أهل للملكوت. من وقت هيك السر انكشف قلب الله للبشر. قلب هو الحنين وهو الحب وهو الخير والجمال. من وقت هيك اللقمة ونقطين هالخمر بطلنا عايزين تقادم وقدرات تنوصل لكمال وجودنا ومعنى حياتنا. صار جسدك بلسم جروحاتنا وصبر قلوبنا، وصار دمك نبضة بعروقنا بتخلينا نكمل المشوار بشرف وكرامة. يا ساكن بخبز وخمر على مذبح البشر، ما تتركنا جوعانين لأمور الأرض، علمنا الشوق لمقاصدك وإرادتك. يا صغير كبر فينا مساحة التواضع والقداسة، ما تخلينا نكبر بعيون حالنا ونكبر على غيرنا. يا قرباني سكن فيها الرب بجسده ودمه، عطينا نعيش بتناولك مع إخوتنا مقاسيهم وننطر معهم يوم القيامة. عطينا نعمر بحجار الإيمان بنيات الرجا ونسقفها بخيمة المحبة. ومن على ميتك يا رب ما نروح إلا ومليانين من قوة الأبرار وتواضع أمنا مريم واستحقاقات نعمتك. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
5: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا سلطانة السماء والأرض الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسل إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا احضري عندنا أيتها الرحومة الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطهرية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الآن وإلى أبد الأبدين آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: عارف وين
1: سبحون عيوني
0: يا حد السيف ومدهب بغنية مرة بيكونوا صيف مرة فيهن شتوي عيونك يا حد السيف ومدهب بغنية مرة بيكونوا صيف ومرة فيهن شتوي.

0: ودوني ورميوني وعا آخر دني ودوني ومن آخر دني جابوني وما بعرف وهوين سلحوني عيوني.
1: أنا جابرييل جلي بتسمع لكم من دالاس تكساس.
2: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000. كمان مرة 001-438-404-4000. معكن راديو كوكبة.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

فرقة عسكرية بالخطوط الأمامية للمواجهة تتعرض لهجوم عنيف لكمين محكم بيستشهد عدد من أفرادها، بينصاب عدد آخر وما بيسلم إلا اللي الله كتب له العمر. ولما ينسحبوا على خط الدفاع اللي انطلقوا منه، أحد العسكريين بيكتشف إنه صديقه المقرب بعده جوا وما رجع. بيطلب من الضابط المسؤول يسمح له يفوت يشوف مصير رفيقه، ولكن الضابط بيقول له ما رح اسمح لك تعرض حياتك للخطر. شوية وقت وكرر طلبه وبإصرار كتير كبير، ولكن بذات الإصرار الضابط بيقول له أنا مسؤول عنك، ما رح اسمح لك تعرض حياتك للخطر. بخبرتي العسكرية عم قل لك رفيقك للأسف مات. ولكن هيدا العسكري ما كله ولا مل، وضل يطلب ذات الطلب لدرجة الضابط وافق، قال له فوت على مسؤوليتك الشخصية وتذكر عم قل لك بخبرتي رفيقك مات. بالفعل هيدا العسكري بفوت وعلى مسؤوليته الشخصية، وبعد كم ساعة بيرجع وحامل رفيقه الشهيد على كتافه وبدلته العسكرية مخضبة بالدم. لما شافه الضابط قال له ما قلت لك رفيقك مات؟ جاوبوا بس لما وصلت لحده كان بعده عايش، وقال لي كنت عارف ومتأكد انك جاي ومش ممكن تتركني لحالي هون. شو حلو، شو حلو يكون في بحياتك صديق وتكون عارف ومتأكد انه بأوقاتك الصعبة رح يرجع ومش رح يتركك لحالك. عن الصداقة قلت بقصيدي، لما تضيق الحال عليك عد الناس اللي حواليك، الشخص اللي قرر يبقى حدك انتو عم تشقى، هيدا بتلبق له الرفقة، شيله ببو عينيك وقت اللي بيفرجها عليك. الناس اللي بضعفك شافوك وبقيوا حدك ما تركوك، وبوجودن قوة عطيوك، هودي نعمة الله عليك. هيدي الدنيا اختبار فيها المصلحجية كتار، اللي بيمشوا مع الطيار مرة معك ومرة عليك، قوي لو كنتوا جبار كتار بيحكوا فيك شعار، لكن أول ما بتنهار هني يلي بيحكوا عليك. وفي شخص انتو مجروح مهما تطلب منه يروح، بيقلك تفداك الروح، اصلود علي وشد جريك. صدقني الغنى مش مال، الغنى مواقف ورجال، اصحابك مهما كانوا قلال، اذا فيهن واحد هيك يعني الله راضي عليك. وبس هيك.

0: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
1: هالفترة تنسيق وتنفيذ طوني عبيد.

0: Señora.
1: Nem.
0: Señora.
1: Nem, csubék.
0: Señora.
2: Ursas.
0: Señora.
2: لك شوبك شوبك طالع نازل على هالبيس من شوبك صرت ثلاث مرات ما اصحى من وراك.
3: كاردوني من سينيورا نو انتيندو. Do you speak English?
2: No, I speak Arabizi. My English is little. يا قطيعة بتعبي لي على صباط غبرة ودهين وبترجع تنزل لهان.
3: English, English.
2: ايه English, English. You fill your shoes, paint and dust. You come here. بس بس بس. يا قطيعة أني أي مب مب مب وأنت يو واك واك واك.
3: What?
2: أني بمسي وأنت بتدعوس. أي مب مب مب وأنت يو واك واك واك.
3: Do map map map me quack quack quack.
2: Eh, si, señor.
3: Quack quack quack. Oh, quack quack quack. I know it, I know it. Quack quack quack.
0: It's a duck.
2: Duck. Eh, يا بطة. عم بلعب حزازير أنا معك.
3: Okay, okay. My turn, my turn.
2: Huh? وش عم يخلعني يا
3: عزيزي؟ Yes.
2: شو؟ يا داغي قبل 60,000 داغي انت.
3: كوركتو. داغي ونشيواوا.
2: ولك يا عمي منان الله بيبعت لي اياهم حسين هذي منان بيطلع فيهم بيبعت لي.
3: سنيورا سنيورا. Do you wanna play something else?
2: Play something else?
3: Huh? بيدرا بابال تيهيراس.
2: Yeah, شو شو هي وات وات؟
3: بيدرا بابال تيهيراس.
2: Yeah. I know this game honey when I was small size بالضيعة كنا هيدي نلعبها انت you know this game كمان؟
3: سنيورا do you wanna play with me?
2: يلا يلا بلاي لشوف يلا. واحد اثنين ثلاثة ها ها حزرة حزرة واحد اثنين ثلاثة ورا ها كمان واحد اثنين ثلاثة ها ها
3: تهراس تهراس
2: وانا كيك يور اس تهراس
3: اجين اجين
2: ولك نو ولك نو نت اجين ولك يو ار هير انت فور بينت بينت بوي نت نت بلاي يو بيكام بلاي بوي جبناك انت لا تدهم مش لا تلعب
3: وات
2: Hey, you become a playboy, playboy. Well, I'm gonna call you from now on a playboy, a playboy, a playboy.
3: Oh, muchas gracias, señora. Do you wanna play with playboy again?
2: No, I don't wanna play with playboy again. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: إيش إيش إيش إيش إيش هلا غزل العبيحي.
2: نعم.
4: أنا
2: لك الله يجيبك يا طوط البقل هيدا بيقول لي وهيدا بيقول لي وانت ايش عمل لك شي شغله يلا شيل هادي من هون يلا يلا
4: لا لا لا لا لايكي
2: لا جيب لي
4: شفت ولا اسمع مع معك لقلي
2: نعم بوليس خير ان شاء الله قل لي شو بك نعم
4: بدي اياكي تطلعي لفرجيكي عنا بن مبريش
2: فرجيني عشو
4: عنا بن مبريش
2: هيا نبلا بن مبريش
4: بدي احط لك اياه
2: حط حطاتك انت وحكيتك بدك تحط لينا ابن برايس
4: ما مش انت قلتي لي انه بدك لبنان بالحم حم حم حم حم حم حم حم
2: طول ايه مزبوط مزبوط طول لا تواخذنيش تواخذنيش يا ابو الياس ايه مزبوط اني مش عم بفهم عليك مزبوط اني بدي نبنب نبريش حد كرسي الحمام مزبوط
4: لا تفضلي لفرجيكي عن ابن بريش اللي انا جبته
2: ايه
4: لانه ابن بريش بحسان اللي جيبه امبارح ما زبط
2: ليش نبريش بحسان ما زبط
4: طلطلطع عصير كثير
2: بدك اخ يا حسرتي ويا وجعي اخ تزيدش عقلبي روح روح اطلع انت يا ابو الياس واني بيجي بلحق وبشوف النبريش روح روح
4: اطوليش لانه ناطرك انا والنبريش
2: لك ريتك تضرب بلك ديش انت ولسانك اللي بيعطش تقطيش بيفتش على الكلمه تفتيش بيركب لمبه تطلع فيش بفك اللمبة بمدنا بريش عبى الحيطان بخاويش طاسع مخ ومخي ما فيش وليلي ليش الليلي ليش الليلي ليش آخ واللي بدي أعرف أنا شو اللي ضربنا عمخنا وسلمنا أبو الياس هالورشي قلت له لأبو حسين رح جيب لك شي واحد أمريكاني بيفهم بالمصلحة قال لي هودي الأمريكان حشاشين وهبل بيطلعش من أمرهم شيء الله يسامحك يا بحر شو بلاي بوي
3: ها
2: يستل هين مبين
3: سي سي سينيورا اي از ويتينج فور دو
2: ويتينج فور وات
3: اي وانا شيت
2: ها شو
3: اي وانا شيت
2: يو وانا شيت اي شيت بفعلك شي زلغوطه بهالمناسبه
3: انجليش انجليش فور فافور
2: اي انجليش انجليش يو وانا شيت شيت يعني بدك اذن مني يعني
3: سينيورا سينيورا جو نون اندرستاند اي وانا شيت
2: ولك فهمت يا اخي يا لبت لي منافسي يقطعك ان شاء الله يو وانا شيت فوت في I go to the bathroom and shit هونيك.
3: هيا يا يا سنيورا I don't want to shit in bathroom. I want to shit on bed.
2: شو؟ What? شو؟
3: Me want to shit on bed.
2: Shit on bed?
3: Yes, me paint in a bedroom.
2: إيه؟
3: Me want to shit on bed.
2: شو شت on bed؟ واللي راح يشبك بسط لهيك يغسل لك مخك ولا شو شت on bed؟ No shit on bed. No shit in bedroom. Shit in bathroom only.
3: سنيورا سنيورا.
2: سنيورك عزايل انت والجي تبعك. تعرف you know what? Go go. Leave leave. I don't want you here anymore. I don't want you here anymore. أنا I'm gonna call هلا سن حسين. I'm gonna tell سن حسين شو عم تعمل فيه. هلا.
3: سنيورا you don't understand. Me wanna shit.
2: ولا بيرجع بيلي مي wanna
5: shit. شو بك شو بك انت ويا.
2: تعا تعا طب. شو فيك؟ الله شين. تعا شوف هالمقبول شو عامل. تعا شوف.
5: ها زحل شوف. ¿Qué pasa, señor?
3: Oh, quiero una sábana para cubrir la cama.
5: Ah, ¿qué pasa, Haida?
2: حوطتك بالله انت واللي خلفوك عم تسألني شو بده يا أينشتاين انت؟
5: ايه تولي لي بالك تولي لي بالك
2: لك لك الغبره لك الشحال
5: سلو داون بور فافور مي نو اندرستاندوس
3: quiero una sábana.
5: Ah, una sabana?
3: Sí, sí.
5: Okay.
3: No, no, no. Dos sabanas.
5: Okay, okay. Wine.
2: Hi, how?
5: شو بك هيدا بده شيت وشرع عطيت.
2: شو؟
5: بده شرشف يغطي التخت فيه.
2: شرشف؟
5: ايه.
2: بتشيت.
5: بتشيت.
2: بدك بتشيت ولا؟
3: سي سنيورا اي وانا شيت.
2: وفزار اللي يفزك لك ساعة بتقول لي اي وانا شيت اي وانا شيت. ريتك تطبس بجوري تشيت ما تطلع منها ان شاء الله. روح اطلع go go go up واني I come and give you big shit at مخك ان شاء الله
3: muchas gracias señora muchas gracias
2: ابر هالكبر اني منين جاب لي اياهم احسن لا
3: تطلع playboy is waiting for you
2: لا تعب الكبرتك انت ان شاء الله راح بدي اعرف اني منين بتطلع فيهم انت هالشغيله ها فيني اعرف اني منين بتجي منين بتجي يمشي حدا بك شيء؟
5: ايه بك شيء
2: شو ايش بك؟
5: شو ايش بك؟
2: ليش عيونك حمر؟
5: ليش عيونك حمر؟
2: ولك تطلع فيي
5: حمر
2: يعني لك بس بعدك هيدي ولك شو اللي عم تشو هيدي؟
5: انا بحب اول ما اروح يمي تكون الريحه علي حلوه
2: اه هي الريحه ايه هيك هيك اعطيني اياها لانه هيدا صاحبك هوزيه بيهوي اكثر مما بيتنفس
5: هيك هون هدي هدي وين زبيلي كمان
2: زبيلي
5: ايه
2: يقطع البريد كله زبيلي
5: ايه
2: دخلك عصير زبيلي
5: ايه
2: امتى بده يجي يشيلوا لنا اياه اللي حطوا لنا اياه قدام الباب
5: هالدمستر
2: ايه
5: هاليومين بيجوا بياخذوه بس ايش حطوكم اياه على الطريق مش على الدرايف واي يمه
2: ايه بيك قال له للشوفير قال له يحطه هونيك على الطريق قال حتى ما يسكر الدرايف
5: بي بده يزطب هالدمستر
2: ايه عم تقول لي انا
5: هيدا بده اذن من البلديه لينحط على الطريق
2: ايه ولك قال له عمك بولياس قام بيك شو قال له شو راح يعرفهم البلديه هودي الامريكان هبلوا مش راح يعرفوا
5: اخ العالم كلن عم بيي هبل يمه
2: لك الله يعيني على بيك اني الله يعيني على بيك
5: والله
2: اخ
5: دخلك يمه
2: ايه
5: كيف السته
2: سته
5: ايه
2: شو جايبه على بالها هلا
5: يعني من يوم اللي توفت وما عدنا سمعنا منها يمه
2: تعرف يمي؟
5: ايه
2: بالزمان اني وحبلي فيك
5: ايه بتذكر
2: كانت حماتي مرت عمي
5: ايه
2: الله يرحمها تقول لي هالحمار اللي عنا
5: ايه
2: عيونه حلوين كتير
5: ايه
2: روحي تأملي بعيونه وتوحمي عليهم
5: ايه
2: بلكي هالولد اللي ببطنك بيطلع عيونه حلوين هاك مثل عيون الحمار
5: ايه
2: ولي كل شي فيك طلع مثل الحمار إلا عيونك
5: شو فيك شو بيكي
2: ستك اللي توفت من مش عم تسمع منها شو ناطر منها شي مكتوب يعني
5: ليش هي بتعرف تكتب
2: قولي يا ابني شو بيك
5: شو فيك
2: شو بيك ضارب الهبل معك عتقيل شو بيك لك بكفيش هالشغيلة هبلني لا تزيد علي انت كمان
5: ايه توليلي بيه توليلي بيه ايه وكيف الشغيلة يمي
2: ولك تضرب انت والشغيلة يمي حركي بلا بركي كل نهار عم بيلاوطع ومش طالن امره شي اخ
5: ايه منيح يعني ها
2: ايه فرشي بيجنن وبيجنن
5: ايه بعتلك واحد تاني اجا شي
2: واحد تاني
5: ايه
2: لا ما اجاش لشو بعتو هيدا
5: بعتلك يا الي يكشف لنا على الكراك
2: يكشف على شو
5: الكراك الكراك
2: شو الكراك هيدا
5: هيدا الفسخ اللي بيقلبطوني بالقراج.
2: هيدا بسموه كراك.
5: مدري شو عامل الكراك.
2: شو بعرف فسخ كبير والله. كلمينه والله. عم بيمد والله.
5: مع انه بيا بصفش السيارة بالقراج مزبوط.
2: لا بصفش هونيك لا. ابصر شو عامل هالفسخ.
5: شو برا حاطين هونيك شي وزنه تقيل.
2: شي وزنه تقيل. لا شو بدنا نحط شي وزنه تقيل. بس ام الياس هونيك بتقعد على طول بتشرب ارجيلتها.
5: قولك منا.
2: مستهون وزنها لام الياس. الشهر الماضي زحطت عن الكرسي اجت على الارض عملت ارتجاجات وصلت لليابان عملت تسونامي هونيك.
5: ليش هي تخنيعنا على اليمة؟
2: يخزل عاك الميلة بتروح بالعرض.
5: عن جد؟
2: جمعة الماضي قعدت لي على الايفون طلع من تحت ايباد. بكره بدي اقعدها على الايباد بلكي
5: ايه.
2: بسحبه من تحت التلفزيون بلازما كبير هاي.
5: ايه ايه ايه اعديها يمي اعديها.
2: لك هلا بيكون بولياس نازل بيسمعنا.
5: لا لا
2: امبارح عزمتني على مطعم all you can eat open buffet. اني اخذت صحني ورحت عبي من البوفيه. هي اخذت كرسيتها وراحت قعدت على البوفيه. ساعتين ونص وهي تعر اكل. اجا المانجر اخر شيء دفع هو وكحتنا لبرا.
5: بتستاهلوا. يلا انا رايح.
2: ايه
5: قلت له للزلمه بس يجي يكشف لك على الفسخ يدعمه بقضبان حديد.
2: ايه ايه ايه
5: وقلت له كمان ينظف لك حول البيت ويشيل لك كل الويد.
2: يشيل شو؟
5: الويد.
2: ولك حكيني حكيني عربي شو الويد هذا؟
5: الويد هيدا العشب البري حول البيت.
2: هذا اسمه بتسموه ويد. هذه
5: ايه؟
2: بنسميها سليقه نحن.
5: سليقه؟
2: ايه بلبنان بنسميها سليقه. بتعرف انه هذه كنا نسلقها بلبنان ونكلها نحن
5: هي العشب؟
2: ايش جرجير وعيلته هن بيقرص عني هودي كنا ناكلهم نحن
5: بلبنان. بس هذه يمي بياكلوا البقر والمعزه.
2: ايه عارفي عارفي. وقد ما أكلنا منه صار الشعب اللبناني مثل المعزي ماشي وراها الزعمة. هني سيئينه وهو بمعي وراهن.
6: I know it, I know it.
7: It's a sheep.
2: برافو برافو. انت بتغيب وبتشيب انت.
7: أيوين
2: يخزل عين عنك انت يا شاطر. انت زكي زكي. هاك النهار الله وكيل عم بلعب حزازير معه.
5: عن جد؟
2: ايه عم بلعب حزازير هاك.
5: السنيورا told me that you waste lots of time.
8: No. سنيورا she talked too much.
5: Oh, yes right. Yeah,
2: تقبرني يا حسين. شو بتحكي اسبانيولي كمان؟
5: طبعا يمي.
2: خلي يجوا هالاساتذه تبعك يشوفوا كيف صرت تحكي انت وكالمركز اللي إلك.
5: ايه طبعا.
2: بالزميل لما كحتك مدير المدرسة
5: ايه.
2: قال لي يم حسين ابنك حسين على راس انظف من جلدة الدربكة.
5: ايه.
2: سألته اليوم الصبح وقلت له مين الحيوان اللي بيصيح ونوع عصوتك اليوم؟ جاوبني وقال لي بيي.
5: مظبوط.
2: خلي يجي يشوف هلا كيف صرت تحكي انت ومن المركز.
5: ايه
2: خليه. لكن مقبور اني منظف هالكراسي وبيجي بيقعد بيجي تعال ولك قوم من عندك. خلصت قوم من عندك هون.
8: او سنيورا
2: ايه
8: ولو صار استا اوها.
2: شو عم بيقول
5: يا سنيور؟
2: شو عم بيقول؟
5: بليز كم هير.
2: اخ
5: did you bring me the stuff?
8: Sí, I have now.
5: Yeah.
8: Mucho bueno calidad.
5: Oh, muchas gracias. Same price, sí, señor?
8: Sí, señor, same price.
2: Great. شو عم بقول لك؟ طب خبرني شو عم بقول لك يا حسن؟
5: لا ولا شيء. عم يسلس لي استعمل الشرشف يا عمي.
2: هالشق ولا يا مقبور منين جايبها؟ ولك هيدي برديقة المطبخ يا مقبور منين جايبها هيدي منين ها؟
8: I know it.
2: تورو
8: ايه تورو عبيك تورو تع
2: تعال نلعب أنا وياك تورو ولك روح go يلا go up don't use this one and I come and give you another one يلا ويلا move these boxes يلا يلا جاي ولك الله يعين أم حسين. لو عارفي أني كل هالشغل رح يطلع من إبي لا وافقتك لا أنت ولا بيك على هالمشروع كله. ريت عمره ما يتزبط البعث إن شاء الله.
5: هتوليلي بالك. طيب وين هلا صار عمي بولياس بالحمام؟
2: عمك بولياس
5: ايه.
2: الله يعيني عمك بولياس. عمك بولياس مش عارف كوعه من بوعه. ركب لي المجلة بالحمام والمغسل يركبها عندي بالمطبخ. وهد حيطان المطبخ ومش عارف كيف يركبهم هلا.
5: اما بي قال بده يساعده ويركبهم هو بهد وبي بركبه بمال.
2: بيك بركبه بمال؟ لك يا حسبتي عبيك بايام المد ما كان يمد. لك كان يهد وكان يقد وكان في عنده قلب يحس صار مهرهر ما في يمد صفاك ترد حاكي وبس
5: صفاك ترد حاكي وبس
2: تمسخر تمسخر يلا تمسخر
5: ما إلا بنوفن حالنا يمي ما دام عم بلياس بيعرف بالسمكر والكهرباء
2: ولك عمك بلياس بيعرف مين بدلو شي شريط كهرباء يغير له جلدة حنفية لوين سلمتوا هالورشة كلها تعا تفضل
5: شو
2: طلع على المطبخ
5: ايه
2: ضوي الضو
5: ايه
2: بتدور الجلاية فقص المروحة اللي فوق الغاز
5: ايه
2: بتطفي اللمبة اللي حتختي بقط النار
5: يمكن بكرة بس بدك تتحمم وتصير توقف تحت الدش وتدق السيفون
2: يا لهوتي
5: يا لهوتي ويا مصبتي ويا دلحوس عليك يا ولية يا مس أم حسين
2: مسي أم حسين؟
5: أيوة
2: دي مس أم حسين زعلانة قوي
5: زعلانة؟ زعلانة يا أختي
2: زعلانة على خلفي اللي مس أم حسين وخلفي
5: شو بيه شو بيه؟
2: ولك يا ابني شو بيه؟
5: شو؟
2: شو بيه ضارب الهبل معك عالتقيل اليوم ها؟ شو بيه؟
5: بور فابور سنيورا سيارة لبوكا
2: وبعد ناقص تحكيني بسبانيولي كمان وقرد؟ عما كنا نقول مرتك شيرين هي السبب وهي هبلتك هيك إلك مطلقة سنتين وبعد عوارض الهبل كل ميلة عم تزيد عندك انت
5: اخ اخ عشرن يمي اخ شيرين يمي كانت قشطة ومهلبية كانت زبدة وكريمة كانت لبن يعني بدك تقولي كانت بقرة كاملة مكملة
2: لك شحال بالتقدير هي تاني ولا كوتو ورك ولا كوتو ورك
5: اخ عشرن يمي اخ
2: حليت بعينك هلا
5: ايه والله
2: رحت تسرعت وطلقتها وحشتك شو ابي اجيب لك شو ولاد هي اتجوزت صار عندها ولد هلا
5: عن جد
2: ايه ومرتك اللي قبلها طلقتها لنفس السبب إيه صار عندها 4 اولاد وقالوا لي حبلي بيتام هلا
5: عن جد
2: ايه عن جد
5: انا اصلا قررت إذا رح أرجع أتزوج رح أخذ المرة وبجربها وبفحصها قبل ما أتزوجها
2: يا حبيبي شي حلو هيدا بعد اللي ناقص تجربوا النسوان قبل ما تتجوزوها
5: إيه وبفحصها كمان إذا بتجيب لي ولادة ولا
2: ليش بتروحش تفحص حالك أنتي بلكي المشكلة منك مش منه
5: لا لا لا شو بك يا أمي عم تشكي برجليتي يعني
2: ولي شو قصة جليتك بالنص هي الجلية بتخلفي الحمار وبيخلف أنا عم بحكي عن الطب
5: إيه بس أنا ما عنديش مشاكل يمي الغلط كان كله من النسوين
2: لك روح روح عنده هالعقلية الطف مش عطول الغلط بيكون من النسوين
5: لا
2: الرجال بيكون عنده مشاكل كمان هيدي هي العقلية العربية قال إذا المرأة ما حبلت بيكون الغلط منها وإذا ما جبت له صبيان بيكون الغلط منها وإذا الولد طلع بوشي بيكون غلط منها حاجة يا العرب تعتبروا المرأة ممسحة مسحوا الزيت فيها وتمشوا حاجة بقى مش كل شيء المرأة ما كمان رجيت كمان
5: سنيور. أوه موشو غراسيس سنيور موشو غراسيس
2: هودي شو يمي هودي
5: لا ولا شيء ولا شيء هودي أوريغانو بيزرع عن هوزي عنده بالجنان يمي
2: أوريغانو هودي مش مثل الزعطر
5: ايه هيك شيء ايه
2: وانت لشو بتستعملهم
5: أنا لما بطبخ طلياني بحط مع المعكرونة يمي
2: إيه وبيطيبوا الأكل هودي
5: إيه بيطيبوا الأكل كتير يمي طبعاً
2: هيك هيك فرجي أنا مبزميني بقى أنا سامع عنه بس مش شايفت
5: الهرية
2: فرجي هيك هيك لشوف هيك لشوف يا لك شكله كيف هو فرجيني ريحته هذا كيف
5: شوي شوي يمي
2: شوي
5: شوي يمي
2: لك شو حلوي
5: شوي شوي يمي
2: حلو ريحته هيك هات اعطيني منهم شوي لاستعمله انا
5: لا ينجي ادوني انا يمي
2: ايه
5: هودي يمي كل ما كترت منهم على الطبخه كل ما صارت اطيب واطيب انا الليله بدي استعملهم
2: ايه
5: رول رول رول يور جوينت تويست ات ذا اند تيك

0: غزيت العالم حولك وحوالاك. ما تقول إلا مايكل جاكسون وإخته لاتويا هوني.
1: بيلي جين نوت ماي لافر.
0: انت لو قلت العقل بتوجع بتقضي نهارك بالصريح انت. اخ لك هذا عم يرقص لي كمان ولك رح شوف شغلك. كونفشن ورك. يلا يلا يلا.
1: وبيلي جين وبي وين؟
0: بي؟ مش عارف بيك، ما كانش عندك اليوم؟
1: لا اليوم ما شايفه، عم دلع تليفونه وتليفونه مطفي يمه.
0: ولك بيك اللي مطفي مش تليفونه.
1: ايه والله.
0: مش بيك برد على تليفونه، صرت دقت له ثلاث مرات اليوم، اربع مرات ومش عم بيرد علي.
1: هنجار
0: مدري وين عم يختفي هالزلمه.
1: ليكون عم يظهر له يحش مع شي وحده يمه. هاي والله منك شاين يا ابو حسين والله.
0: وحده وحده ايه؟ شو؟ شي بنت حرام يعني؟
1: ولك ليش بنت حرام يعني؟ يعني اللي بتونسوا للواحد وترقص له وبتسموها بنت حرام، ويلي بتنكد عليه حياته وتجيب له الضغط والسكر وتفلسه وبتسموها بنت حلال يعني؟
0: ايه شو بدي سميها لكن؟
1: سميها مثل ما بسموها الامريكان مسترس.
0: مس شو؟
1: مسترس.
0: مس بريس؟
1: مس ترس. ترس مش برنس.
0: مس ترس؟
1: ايه.
0: هلا بيك ابو حسين بده يصير عنده مسترس؟
1: ايه وليش لا؟
0: ليش لا؟ ولك بيك اكسبايرد.
1: شو؟
0: هرهر واهترى من قدامه ومن ورا. وبطل يعرف الزلمه من المراه.
1: شو هالحكي؟
0: واللي مسكه لبيك واقلبه عقفيه. وشوف الاكسبيريشن ديت تبعه. بتلاقي خالصة مدته زمان زمان.
1: بي مش هين يمي بيزبط وضعه.
0: زبط وضعه؟ ولك بيك انت ليلة عرس ما عرف يزبط اموره.
1: شو هالحكي؟
0: ايه لو معنا دل واهديك انه بعدنا لطريق لهلا يمكن.
1: شو؟
0: فيت لعندي اول ليلة.
1: ايه.
0: قال لي تيجي لنلعب.
1: ايه.
0: قلت له منلعب.
1: ايه.
0: قال لي اعطيني ايدي. انا استحيت اول
1: مرة. ايه.
0: بعدين اعطيته ايدي هك وغمضت عيوني يعني. صار يلعب لي باصابيعي واني صار قلبي خفق هك.
1: ايه.
0: بعد شوي ما سمعتوش اللي قال لي هيدا عمي بو قاسم، هيدا لباس الخاتم، هيدا طولي بالاغلبي.
1: ايه.
0: هيدا لحاس السمني فعاس الامن.
1: ايه.
0: كف السلام زند سوارك وعسلي كتف الجرة وهيدا عشعوش الفارة. زقزقني وطب حدي ونام وصار يشخر.
1: ايه حلو.
0: تاني يوم قال لي بتيجي لنلعب، قلت له منلعب. قال لي اعطيني ايدي. اعطيته ايدي وبلش بو قاسم والخيتي وندشوك وعسلي كتف الجرة وهيدا عشعوش الفارة. زقزقني وطب حدي ونام.
1: ايه.
0: ثالث يوم، رابع يوم، جمعة، اثنين، ثلاثة، اللي تعي لنلعب.
1: ايه.
0: اعطيني ايدك، اعطي ايدي، يبلش من عمي ابو قاسم وضل طالع طلوع طلوع لعشعوش الفار. اخر شيء تاني معش حالي هالحالة.
1: معك حق، لا.
0: اجا ليلي لعني.
1: ايه.
0: قال لي تيجي لنلعب.
1: ايه.
0: قلت له منلعب. قال لي اعطيني ايدك، قلت له لايك.
1: ايه.
0: لايك. كل نهار معزلة ومغسلة ومعصرة وايدي مقطعين تقطيع. شو قولك إذا بعطيك إجري ببلش فيها من تحت وبتطلع
1: هاي. والله منك شهيني يا أم حسين والله.
0: فهلا بهالآخرة بيك بده يصير عنده مسترس.
1: ما الأمريكان شي عادي الواحد يكون عنده مسترس يمه.
0: يصطفلو هودي الأمريكان وهودي عويده. بعدها انتو ما لقتولي تتعلمولي من الامريكان الا هالشغلات الوسخه يعني.
1: ولك شو في عندهم غير هيك يعني؟
0: لا عندهم كتير. ولك على القليل الامريكاني بيوقف بالصف وبيسوق على الطريق بين الخطين. اذا ناقشته بشي موضوع
1: ايه؟
0: بيسمعك وبيحترم لك رايك، ولو ما بيوافق معك مش بيدبحك دغري.
1: مزبوط. ايه والله.
0: وبيستقبل الغريب وبيعمله ابن البلد وبيعلمه وبيطببه وبيساعده. هودي الشغلات اللي تعلموا منه. ما لقيت تتعلموا الا الشغلات الوسخه يعني والمس برس.
1: مسترس يمي.
0: ولك مسيرود والله اللي جاي على هالبلاد.
1: ايه.
0: وما بده يتعلم منه الا الشغلات الوسخه.
1: ايه.
0: ريت عمره ما يجي احلى. واللي جاي على هالبلاد وجايب معه من بلاده الشغلات الوسخه ريت عمره ما كان اجى احلى واحلى.
1: تا تا.
0: ونتعلموا العادات المنيحة من هالشعوب اللي عم تعاشروها.
1: تا تا تا
0: شايت شين الفرد من ايدك شايت
1: من جهتي انا بحب الامريكان وعليتهم. يلا بخاطرك
0: وين وين رايح؟ تعال شوف وين رايح؟ وين رايح تركني وين؟
1: رايح انا وهلا الريل استيت لنشوف الكندمنيوم اللي حاطينه للبيع.
0: شو شو هذا الكندمنيوم؟ شو ده سيارة هذا؟
1: لا طيارة.
0: بدك تشتري طيارة كندمنيوم؟
1: كندمنيوم يمي
0: كندمنيوم
1: كندمنيوم
0: كان يا دمدم
1: كندمنيوم.
0: طول بالك علي. شو قالوا لك اني خريجة اكسفورد؟ هالجيري هلا شوف هيك لشوف.
1: ايه طيب تعال قل لي.
0: ايه
1: قولي كان
0: كان
1: دوم
0: دوم
1: كان دوم
0: كان دوم.
1: عجبتني هاي. قولي كان دوم
0: كان دوم
1: كان دوم.
0: ولك فهمنا ليه هو.
1: ايه طيب طيب قولي من
0: من
1: يم
0: يم
1: كان دوم من يم
0: كندومينيوم. ولا كندو رول مش عم تطلع معي.
1: يا الله طيب قولي كاندو كاندو بتنفهم.
0: طيب أنا ما فهمتش بعد شو هو هذا الكندم يعني.
1: ايه تعال قلك.
0: ايه
1: كندومينيوم يعني مثل البيت اللي أنا قاعد فيه هلأ.
0: ايه
1: بدي فتش عبيت أظهر منه ونقل عليه وبيع اللي أنا قاعد فيه لأنه كتير كبير علي يمي.
0: لا لا يا ابني حدا بينقل من بيت كبير عبيت أصغر؟ لا أنا بقول بيتك فرش وبعدين أنت بكرة بدك تتجوز والنسوان بيحبوا البيوت الكبير.
1: ايه يا لوقتها بنشوف. يلا بخاطرك انا رايح.
0: ايه مع السلامة بالتوفيق ان شاء الله.
1: ايه قبل ما انسى هدي هدي
0: شوفي خير ان شاء الله.
1: هيدا مكتوب لبي.
0: مكتوب؟
1: ايه
0: لبي؟
1: ايه
0: مكتوب شو هيدا؟
1: مكتوب غرام.
0: مكتوب غرام؟
1: ايه
0: لبي؟
1: ايه
0: من مين؟
1: من جورج بليس.
0: يا حبيبي عشنا وشفنا بحسان صار يجيب مكاتيب غرام من جورج؟
1: ايه ليش لا يا
0: ابني؟ ولاني شكي شكي ببيك صرت مرتين لقطته لابس قميص النوم تبعي.
1: شو الحكي؟
0: أول مرة أشوت حجج قال كان نعسان كتير ومضيع بجيمته.
1: ايه
0: وتاني مرة قال لي عم بلبسه للهلوين صار يتفضل فيه بالبيت هان إيه؟ ويدق لأصحابه ويقول لهم تريك أوتري تعرفتوني ويقص
1: بالبيت. والله أنا خايف بي عم بضيع يامي.
0: ولك بيك قرد ملفلف ساعة اللي بده بضيع.
1: ايه والله معك. إيه؟ هدي هدي هيدا مكتوب من الولفير.
0: ولفير؟
1: ايه
0: شو بده من الولفير مني؟
1: ايه تعال أقلك.
0: ايه
1: تتذكر من 4 سنين لما
0: إيه؟
1: ميتت ستة
0: إيه؟
1: ورحنا نبلغ مكتب الولفير وبي شو قال؟ ولك لشو تبلغوا خلونا عم نقبض معاشها ولك هاودي هبل مش هيعرفوا انها ماتت؟
0: ايه مزبوط
1: ايه مزبوط. بتتذكري من شهرين لما إيه؟ بعتوا مكتوب سألوا عن ستة
0: ايه
1: وبي شو قال؟
0: ايه
1: قالوا له المريضة وما فيها تطلع من البيت ولك هاودي هبل بصدقوا كل شيء؟
0: ايه مزبوط
1: ايه فهاودي الهبل جايين يقابلوا ستة ويشوفوا حالتها.
0: يا مش حراني
1: شو
0: ومنين تجيب له ستك انا؟
1: شو بعرفني روحي نبشيها وجيبيها ولبسيها وزوزيها.
0: يا مش حرا هالحكي
1: من بركي هودي الهبل مش عارف اذا هي حيه او ميته.
0: ولك تحكي عدل هلا يا مش حرا
1: برفور سنيور.
0: لك هلا وقت تسمعني علي تبعها بلا شو بدنا نعرف هالقصيده.
1: ولك خلي بي اللي يعمل بما انه هو شعله الزكاه هو بنظره الامريكان هبل. ولك شوفي شو بدكم تساووا وما تدخلوني بهالمغلوطه اريو.
0: ولك تعال تعال
1: شوفي
0: تعال تعال قبل الوار رايح. طب اقرا لي اقرا لي هالمكتوب شوفي شو كاتبين شو حاطين شو بده يقول شو بده منك.
1: ايه طولي لي بالك
0: يا مشحر على هالقصه على هالمصيبه يا مشحر.
1: ايه قال اكوردنج تو ذا مكتوب قال بما انه ستي مريضه وما فيها تطلع من البيت فهودي الهبل قبل ما يجوا بساعتين تشنشن رح يتصلوا فيكم وبي بلغوكم.
0: ايه
1: انا رايح
0: يا مشحر عني على هالقصه وعلى هالمصيبه يا مشحر منين
1: جبتها
0: هيدي. ها
1: على فكره
0: ايه
1: تعلموا العادات المنيحه من هالشعوب. ايه ما تعلمتوا الا الشغلات الوسخه يعني. It's now or never. Come hold me tight.
0: ولا كلمة طول كلمة هبلت انتي.
1: My darling, be mine tonight. أقول ياس كيف
0: هو؟ تعبهتك إن شاء الله. قول ياس؟
2: يا نعم.
0: أنت عندك مسترس؟
2: شو شو شو شو شو هيدا؟ دواء للهبل.
0: لا لا الكتام.
2: ايه هدي هدي هدي مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص
0: مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص
2: تدخلك انت مع اشترك بالمرمر
0: مرمر مرمر مرمر زماني يا عزام.
1: وراي.
0: بعد الحمد لله طلع الكلمة من تمه الحمد لله.
2: تخلق يا الله شو بتخلق حي الله.
0: هلا خلص لي بوديس. نعم. خير ان شاء الله. شو بدك؟ نعم شو بدك؟
2: في شغلتين بدي اقول لك عنهم.
0: شغلتين؟
2: نعم
0: شغلتين ورفع لي ثلاث اصابع.
2: بعرف انا بعرف في اصبع عرف ومعصب.
0: ايه طيب شو هن شو هن الشغلتين؟ خير ان شاء الله. قل لي شو هن.
2: اول شغلي بتقول لك ام الياس
0: ايه
2: ما تجيبوا اكل اليوم على البيت لان هي طابخه وبناكل سوا.
0: ييي الله يديمكن ومحلكن عامل ان شاء الله. الله يخليكن يا ابو الياس يا عمي يخليكن. ايه وشو طبخة لنا ام الياس اليوم؟
2: كسكس.
0: كوسا؟
2: لا كسكس
0: كستليتا ريش غنا؟
2: لا كسكس
0: هولك تضرب انت وهالسيل
2: يا عمي اللي كسكس
0: بس يا اخي ما عادش بدي اعرف ورد.
2: طيب والشغل التاني؟
0: شو الشغل التاني؟
2: انت
0: شو؟
2: ايه لما تتحممي
0: ايه
2: بأي ايد بتفتح المي السخني؟
0: بس تحمم بأي ايد؟ المي السخني بيفتحها بايد الشمال ايه والمسقعه باليمين هاك بالمغطس وعلى المجلى والمغسل.
2: إيه بس انا رقبت السخني على اليمين.
0: لا يا ابو الياس كيف السخني على اليمين؟ السخني تكون على الشمال والمسقعه على اليمين.
2: ايه خلص هلا صارت على اليمين.
0: ايه طيب بدلهن.
2: ما فنيش ما انا خلص لح حمت ركبت.
0: لا ما بيصيرش يا ابو الياس كيف هالشغل هيك؟ كل عمري بعرف اني السخني على الشمال والمسقعه على اليمين.
2: انا عندي حل.
0: شو الحل؟ ايه شو الحل؟
2: لا لما تفوتي على المغطس
0: ايه
2: مش بتوقع في هاي قدام الدوش
0: ايه
2: وبتفتح المي السخنة بايد الشمال
0: ايه
2: والمسقعة باليمين
0: هاك بدي اياهم.
2: ايه صبرمي
0: ايه
2: برمي وعافي هاي ساعتها بتطلق تفتح المي السخنة بايد الشمال والمسقعة باليمين.
0: ورصاص ان شاء الله الك ولهالتمديدات. معلانا الدوش منا مركب لي ايه؟ من فوق ولا من تحت؟
2: لا ايه ركبت لك دوش ولا كل الدويش. ايه ايه ركبت لك دوش برسان.
0: ايه
2: راس برش من هون.
0: ايه
2: وراس بوش من هون.
0: ايه
2: وي وي وي وي وبالراس ركبت لك ايه؟ بيعمل مس مسار.
0: ايه
2: فبكرة انت كل ما تتحممي
0: ايه
2: بتصير تقول سلم ديتك بلياس على المسمساج المسمساج التييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
0: ايه مليسوان مليسوان عم تطبخ؟
2: لا
0: ايه
2: راحت على الفيو فيو فيو
0: عمهلك
2: فيو فيو فيو
0: على مهلك عمهلك ولك فيوزات مخك راح يطقع عمهلك
2: فيونا من هون راحت على الفيونر
0: ايه قالت لي مبير عند فيونر ايه الله يرحم الاموات
2: يرحم ويتي
0: قداش عمره اللي ميتي
2: من 103 سنين
0: قداه
2: من 103 سنين
0: 103 سنين
2: ايه
0: الله يبارك 103 سنين ولهذه بس وصلت لفاشة قالولا هي هي وينك وينك إلنا زمان ناطرينك 103 سنين
2: نعم
0: تعرف يا أبو الهيس
2: نعم
0: إذا أنا بعيش للمية وثلاث سنين والله لوصلي عائلتي وقرايبي بس موتي يوزعوا شوكولاتة وملبس شو بعد بدي أكتر 103 سنين
2: أنت إن شاء الله بتعيش عيش عيش عيش عيش إلى 150 وأكتر
0: يا الله يديمك يا أبو الهيس الله يديمك
2: إيه مش تعجليني عليك بجهنم
0: جهنم اللي تقشك إن شاء الله 103 سنين الله يبارك هيدي عيد ميلادها شو كان يقولوا لعقبال المية ما قطعتهم زمان آخ الله يرحم الأموات دخلك يا بولياس بحسان بتعرف وين راح اليوم
2: لا
0: مدري وين عم يختفي هالزلمي
2: دقيت له كم مرة ما رد
0: ايه
2: تليفونه مسكر
0: ايه بعرف اني دقيت له وما رد علي مدري وين عم بيروح هالزلم يا اخ انا خايف يكون رايح له شي محل ومضيع لان هيدا بيعرف شي يقرا الصينات
2: ايه دقي على 911 بلاقوا لك اياه
0: 911
2: نعم
0: ليش 911 بيلاقوا الضايعين
2: ايه ما هلا تك تك تك
0: ايه
2: تك تك
0: على مهلك على مهلك على مهلك ولك عمالك رح ينزلك قرق عمالك
2: تكنولوجيا
0: تكنولوجيا
2: صار فيهم يعرفوا الشخص وين بلحقوا له تليفونه
0: عن جد
2: فانت دقيلون وقليلون هز بن مسن
0: ايه الفكره والله مره فكرت فيها هي يعني بدي دقيلون لشوف ان شاء الله هيدي 911 هي الو 911 اني انا husband missing و I want to ها transfer you yeah transfer you ان شاء الله اليوم نيح مكان البيت عم يحترق يا 911 الو 911 state police like any husband missing و I want to ها No, not child. Husband. Husbandy, Buhsan. He act like a child sometimes, but... Transfer you? لك تضربوا شبيكم من هيلك لميلك يا عباد رويح هذا. يا الله أنا. ألو. هذا يرد علينا. ألو. State police? ديربو police? عال. Do you speak Arabic, يا خالتي? No? Like any husband missing who I want hold on ولك تضرب انت وهالسيستي هذا transfer you وهذا transfer you وهذا hold on وهذا قلت المسمى شو هالقلقه يا عمي نحن كنا عم يحترق البيت وبدنا شيء منكم
1: شو بك
0: ولك تعال شوفوا هذي تبعون ال 911 مش عم بيرجع علي مش من واحد لواحد عم بيحاول الو دير بون بوليس listen I'm not a happy customer I don't like your service Do you want me to take my business somewhere else? إيه بحكي عربي يا خالتي إيه لك الله يوفق يا خالتي أنا جوزي طلع من البيت اليوم وبعده ما رجع لهلا وأني خايف يكون مضيع له على شي طريق إيه شو اسمه؟ هاني عيد قديش عمره؟ من الذكرى وبطلوع 60 سنة من الذكرى وبنزول 160 سنة شو لابس؟ شو كان لابس بحسين اليوم لما فل كان لابس بنطلون اسود ايه وصباط اسود ايه صباط اسود وقميص بيضة مع جرافات عسلية ورمادي واحمر وجاكيت عسلية ولابس برنيطة رمادي عليها كبكوش احمر من فوق ايه منلك العظيم انت ايه واو يو فاوند هيم ثانك يو اي لاف دير بومبليس يعني اي لاف دير وغايبة مش مشية من الصبح لعشية وينك كل نهار ها؟ هذا منلك هذا الكيس اللي بيده
1: لقيتهن على الدرج شو هني هودي؟
0: لك هودي أوريجن للطبخ لحسين هودي
1: اه ايه هدي عطيه
0: هيك وانت وين مختفي اثرك كل نهار ها؟
1: انا وين كنت انا؟
0: ايه
1: ايه ايه رحت مع ابو الياس عشو اسمه
0: لوين؟
1: لك عشو اسمه يعني شو بعرفك وين لو قلت لك يعني
0: هلا انت وبو الياس كنت بشو اسمه؟
1: ايه وشو كنت هالاسئله بالله؟
0: لانه بو الياس له من الصبح هون عم يشتغل بالحمام ما راحش على شو اسمه
1: من صحيح؟
0: ايه
1: وانا اقول ليش ابو الياس ساكت كل الوقت بالسياره ومش عم يحكي فكرته زعلان مني
0: ايه يا مشحر ولك قلت طيب انت وين؟
1: بشو اسمه؟
0: ولك شو هو هالشو اسمه؟
1: ايه عند الحكايه
0: حكاية؟
1: ايه عند الحكاية
0: لاش خير ان شاء الله بيت شي؟ ايه حاسب شي؟ ايه اللي خير ان شاء الله
1: رقبتي مصنجي وميبسي
0: ايه رقبتك مصنجي وميبسي
1: ايه
0: ولك انت ما بيبس شي فيك الا رقبتك
1: ايه
0: يبس له شي تاني بيسويش
1: ايه
0: يعني
1: الله وكيلك رقبتي مصنجي وميبسي
0: ايه
1: مثل الحبة لك حسسها قاسي مثل هالعصاي
0: ايه ربي وإلهي يمد التصليج فيك من فوق لتحت بلكي بتيبس كلك عبعضك هيك لجيب المراهم والكريمات أني وفرفك فيك فرفك لتلهلب ميبس وملهلب وأني غني لك فوق الخيل
1: شدني
0: عزمه وشدني
1: قال لي الحكام هذا التصنيج بيجي من المخدة العالي
0: ايه
1: قال كل ما عليت المخدة كل ما صنجت ويبست أكتر
0: ايه كل ما عليت المخدة تحت رقبتك
1: ايه
0: كل ما يبست أكتر
1: ايه
0: وإذا حطيت مخدة وعليت إيدك
1: ايه
0: مثلا
1: ايه ايه ايه
0: بتيبس
1: ايه ايه ايه
0: وإجرك كمان بتيبني.
3: يي يي هونيك يي يي يي يي
0: خلص لكين خلص خلص لقيت دواية لإلي 20 سنة عم دور على الليلة بس تفوت على التخت بدي حط مخدي تحت أفيك وكل ساعة زمان بعفرتك وبحط مخدي ومخدي ورا مخدي ورا مخدي لتصير مطمبر حدي مثل جبل سنجار وفوق الخيل فوق الخيل كنت العزمة وشد الخيل
1: يام بحسين يام بحسين لك أني I love you in blue I love you in red but most of all I love you in bed
0: بلش المخد يفعلوا فعليته بلش المخدات بلشوا
1: يو إز ذا راحة تو ماي بسكوتيتي
0: وانت يو إز ذا توم تو ماي جيجيتي
1: وانت انت القشطة تو ماي بناناتي
0: وانت الكاتشب تو ماي بطاطاتي
1: كاتشب
0: على الكاتشب وعلى البطاطا البطاطا او يا عيني على البطاطا
1: شو رح تعشينا اليوم بيض وبطاطا
0: لا ام الياس هلا بعتت بولياس وعال عاملي عشا وعزمتنا اليوم على العشا
1: قالت لك شو طابخه
0: لا والله بقي بولياس هاوني ساعه يحور ويدور ويتق وينق وانه كانت تطلع اسمها الطبخه من تمه ما كانش تطلع
1: يلا بسيطه اودي من الله
0: ايه الله يديمه محل عام شو اللي على

0: هنا راديو كوكبة.
1: قال لي قال الإحسان قال قبل ما يجوا بساعتين بس بدقونا وبيطبوا علينا.
2: ايه ومنين نجيب المرحومة امك اسي؟
1: شو بعرف؟ قال الإحسان روحوا بشوها وجيبوها ولا تدخلوني بالمغلوصة كلها سوا. بي اللي خبص الخبصة خلي بي هو اللي يحلها.
2: ايه خلاص خلاص انا بدبرها. خلاص هول الأمريكان هبل وانا بضحك عليهم.
1: لك اخ منك. كل عمرك انت ماشي دغري وبتقال بتوعظ العالم انت لوين عملت اضرب منهم.
2: خلاص خلاص سكري على الموضوع. ما عادش جيب سيري لحد.
1: ايه ما عادش رح جيب سيري. طب نعرفوا بكره انه امي الى 4 سنين ميته ونحن عم نقبض معاش شو بصير يعني؟
2: ايه شو بيعرفني؟
1: اخ الله يستر والله الله يستر.
3: ابو حسين.
1: ايه
3: ابو حسين تحت.
1: ايه يا هاني انزل انزل. ضب هالمكتوب قبل ما يجيبوا لي. طب غير الموضوع. ضب وهيك اعطيني هالجريده خلص من نهايتها.
2: شو بدك فيها يعني وانت من عندك بتقري جرايد يعني؟
1: انا يعني بدي اقرا جرايد. بدي مسح الازاز فا بدي اقرا جرايد.
2: كنت جاي اقرا لك هالخبريه.
1: خبر شو؟
2: طولي بالي
1: شو صاير خير.
2: ايه اسمعي اسمعي
1: شوفي.
2: قال شو؟ ايه؟ قال اسرائيل تترجم حوالي 15,000 كتاب سنويا.
1: ايه؟
2: والدول العربيه 330
1: 330,000؟
2: لا 330 كتاب.
1: ايه
2: صدر تقرير من الامم المتحده يثبت انه ما ترجمه العرب من اللغات الاخرى منذ عهد المأمون ابن الرشيد حتى اليوم يساوي ما ترجمته اسرائيل باربع سنوات فقط او ما ترجمته اسبانيا بسنه واحده.
1: ايه ومنين طالع التقرير؟
2: لك هذا صادر عن الامم المتحده.
1: ايه روحوا ياكلوا هوا الامم المتحده هن وتقاريرهم. مش عارفين انه نحن العرب ختمنا العلم ختمه ما عادش بدنا نقرا شيء؟ 330 كتاب مين فاضي يقراها؟ العرب العرب فاضيين يقروا؟ العرب عم يلعبوا كاندي كراش ويحضروا مسلسلات تركيه فاضيين للقراية العرب.
2: قولتك قولتك بتعرفي بالزمانات موشا ديان شو قال؟
1: مين ها؟
2: لك موشا ديان هيدا وزير الدفاع الاسرائيلي هيدا الاعور.
1: لا شو قال هيدا؟
2: قال انه العرب ما بيقروا. ايه؟ وان قريوا ما بيفهموا وان فهموا ما بيطبقوا.
1: روح يطبق دم عقلبه يبعث له حمي اللي تركبه هو التاني ان شاء الله تنعور عينه التاني والتالتي كمان. يروح يسد بوزه قبل ما يتمسخر على العرب هيدا.
2: لك ما انت عم تتمسخري على العرب.
1: انا عربي وبحق لي احكي اللي بدي اياه على العرب. سوي واحد منه مثله يروح يسد بوزه قبل ما يحكي على العرب ان شاء الله بيفطس.
2: لك ما الزلمه ميت من 30 سنه.
1: الله لا يرد ان شاء الله. لك اخ خايف علينا نحن العرب. اللي بيسوى واللي ما بيسوى صاروا يجيبوا سيرتنا. لك اخ يا حاف على العرب. العرب بدهم يقروا. قال العرب بيأرجلوا بدل ما يقروا وبيوسعوا الحبوس بدل ما يوسعوا المدارس وبيصرفوا مصرياتهم على الزخيرة والأسلحة بدل ما يصرفوها على الجامعات والمختبرات والمستشفيات. لك يا حاف على العرب شو عملوا بحالهم يا حاف؟ شعوب العالم كلها عم تتقدم وتتطور نحن كلمين عم نرجع لورا ونتخلف. لك يا حاف علينا.
2: ايه اسمعي اسمعي الخبر الثاني.
1: بديش زعيت اول خبر بديش.
2: لك هيدا خبر دسم اسمعي.
1: ايه خير ان شاء الله.
2: قال اسم كبير من الادوية بلبنان مزور.
1: ايه وشو مش مزور بلبنان؟ الدواء الاكل السيارات العملي المشروبات التياب مقلدي السليلرات مسروقة المي ملوتة الزفت مغشوش البنزين مضروب الأغاني والأفلام منسوخة ولك حتى النسوان صارت مغشوشة. لك الله يعين هالشعب. كل الشعوب عايش منيح إلا الشعب اللبناني منيح اللي عايش.
2: إيه لك بلد كل في شيء مزور.
1: ايه غش وتزوير. لك حتى انت بالزمان طلعت مزور يا ابو حطيب حسين.
2: شو
1: ايه بالزمان لما قنعوني فيك قالوا لي شاب طوله طول وعضله مفتول طويل ورفيع اطلع طلي قصير ومدعبل. قالوا لي زغطور باول عمره طلعت بتعرف ادم وحواء شخصيا يمكن كنت تعمل بيبي ستر لاولادهم.
4: yes.
1: كمان
4: يس يس سبيكينج.
1: مين لعب التليفون؟
4: يس هولد اون هولد اون.
1: مين لعب التليفون؟
2: لك شو اسمه؟
1: ولك مين هالشو اسمه؟ فوت لي هالسطل عبيلي ماي فوت.
4: يس
1: جود جود. راح عند الشو اسمه واجا من عند الشو اسمه وعم يتصل فيه الشو اسمه مدري شو اسمه هالشو اسمه. اخ مركبة كيريوزيتي تهبط على كوكب المريخ. هل سيمشي الانسان قريبا على كوكب المريخ؟

0: المريخ كما مشى على القمر اف مشوا على القمر.
1: محسن
0: لك تعب تعب اسمع يا ابو الياس.
1: نعم.
0: قال مشوا على القمر.
1: لا
0: ايه
1: شو هالحكي؟
0: ايه
1: من بين اللي قال لي
0: هلا حطيت الجريدة وانا قريتها.
1: اتعش عيشي وتفوقي. ما من 40 سنة طلعوا على القمر.
0: عجب.
1: ايه
0: وكيف ما حدا قال لي انا من 40 سنة ولاني ما كنتش خلقان.
1: لا وين اخي قطة انت يا روزي؟
0: دخلك طلعوا على بالليل هو مضوي ولا لما كانوا طافينه بالنهار؟
1: هلا بحسان وين؟
0: بحسان هي جوا عم يحكي مع هذا شو اسمه؟
1: في واحد امريكاني واقف بده يحكي معكم.
0: واحد امريكاني واقف. ايه هذا حسان بيعته ليشيل الحشيش. ايه
1: روحي شو
0: ايه يلا يلا يلا جاي. اي از كامينج. يلا لا
1: سنيورا
0: ولي تضرب ما تقل دمك وما اسمكك انت عمل لي مسؤول تشريفين انت ولي بتعرف انت دمك اسميك كتير your blood is sick
1: كي؟
0: يا سك
1: No, he's not.
0: بلا اسمك من دمك في يس يو اس سيك يو اس سيك يس
1: نو نو سيك نو بيفر نو سيك
0: ولك بس سيك سخوني سيخن ده عضر سيك ده عضر سيك
1: لا اوتر سيك
0: ده عضر سيك
1: انا نمري ده البادر ده ايه
0: ولك هيت لقلك هيت طلع هوني لك هايدي رفيعة وهايدي سميكي سيك نو سيك سيك نو سيك انت دمك سميك مثل اسمك من دمك افهش هلك
2: think she meant thick اوه تيك
0: تيك عتمك من دمك افهش عم تلوطي كل النهار بعدك مش خلصتي قلت النعم
1: انجليز
0: تعبر الانجليز معزيك listen you is a play boy and thick very thick I cannot handle you anymore you play and waste time but no action at the end انا I want some action go to the bedroom I'm gonna follow you Annie I want you to finish what you start this morning. Okay, playboy? بوليس حاش تخبط على حالك مثل سعدين الامازون اللي فيني اني شو بدك خير ان شاء الله نعم
1: جاي اسالك اذا بلاقي عندك شي مقدح
0: مقدح؟
1: نعم
0: شو قالوا لك عني مجلس الانماء والاعمار اني روح شوف بحسين بيعطيك شي مقدح
1: ما اعطاني بحسين مقدح
0: ايه
1: بس مقدح جوزك ما بيقدح
0: ما ده جوزي ما بيقدر
1: لا وريشته عصيري ما بتطال
0: ايه
1: وراسه مصدي من قله الاستعمال
0: يا ده اللي اتذكر لي
1: يا محسن المقدح
0: ايه
1: اذا ما استعملتي لفتره طويله بكربش
0: ايه
1: وبطل يشغل منين
0: ايه
1: فبعدها جوزك ما له نفس
0: ما له نفس
1: خلص الزت
0: رحل يا محسن قال كل شيء عباب وبشاب اصحابه هيك بيقول المسخ
1: ايه عزك المثل
0: ايه
1: هيدا كان عم يفتر حوالين الباب
0: سينيها
1: كان عم يفتر حوالين الباب
0: ايه
1: وعم يطلع من الشبابيك لجوا
0: ايه عم يطلع ايه عارفي عني حسان قال لي هيدا بده يجي حوالين الباب ايه عارفي عني اني ممنوتك يا ابو الياس دي مخلي عينك على الباب انت
1: ايه
0: الله يخليك الله يديمك ويخليك ان شاء الله
2: is he the homeowner?
0: no he's here construction kitchen bathroom شركة بز ولز يعني spit anglo
2: oh so you're the homeowner
0: no son of me homeowner but he not here right now he want to see the condom he want to buy
2: Oh, he's out shopping for condoms?
0: Yeah, because the one he has is too big for him. So he wants to look for something smaller.
2: Well, thanks for sharing that, ma'am.
0: But Anna, I think the one he has is not big for him. It's good enough for him. Good size.
2: Well, thanks again for sharing that, ma'am.
0: Halawi, he's single. بس he wanna get married. The wife, the women in general, they like to have a big one. يعني بيحبوا البيوت الكبيرة. بيرتاحوا فيها أكتر they feel better with the big one ومثل ما بيقول المثل the bigger the better مش هيك بيقول المثل
2: ma'am I really don't care
0: لا أني I care ابني وبيهمني أمره عكل حال are you here to pick up weed
2: I beg your pardon
0: أني my son told me about you
2: He did?
0: Yeah, yeah, he said you come here to pick weed, away the hashish from the shop.
2: Pick the weed?
0: Eh, eh.
2: Cannabis weed?
0: Huh? Shoo weed?
2: You talking about hash weed?
0: Hash? Shoo hash weed? لك لا مش هاش هاس ابني حسين بيسمي حاله بالامريكاني هاس ايه ايه هاس هاس هو بيعتك ياس هاس هاس ايه
2: هاش هشيش
0: ايه ها حشيش ما ها عملك اللي من نشفت لي علبي اني وعلدك من الصبح ايه حشيش حشيش بتحكي عربي انت يو سبيك عربي انت
2: اكسكيوز مي
0: يا انت يو عربي
2: نو ام نوت ماي باك جراوند از روشن
0: ها شو ايه
2: اي ام روشن
0: واي يو روشن تقبلني عشو مستعجل ما حدا ليه Nobody following you. Nobody.
2: Yeah, no, nobody's following me.
0: Yeah, عكل حال أني. My son told me about you, about the work you wanna do.
2: He did?
0: Yeah, yeah. He said you come here to pick weed or check the crack we have.
2: What is it?
0: The crack, crack.
2: Crack? Crack cocaine?
0: Huh? So we لش عم تستقبل.
2: You have crack here?
0: No, the crack is not here. It's in the garage.
2: That's where you have the crack?
0: Yes, yes. Go, open the door, we check the crack we have.
2: So this is a crack house?
0: لك لا, the crack مش بالله house. The crack is in the garage. Go check what we have. يلا,
2: رو. Ma'am, it's not my job to check illegal substances, but it's my duty to report it.
0: عمح لك عمح, why you rushing to أبرني? Why you rushing? أني بفهم الإنجليزي كلمة كلمة. بفهم انش هاك بسرعة.
2: Well, anyway, I'm the city inspector. And I noticed that there was a dumpster in front of your house full of discarded packing material from some sort of home improvement project. But unfortunately, I did not see permit posted on your door. So, I'm here to inspect your property. We have a city ordinance that allows me to gain access to your property to perform such an inspection. A so-called administrative warrant. Any refusal of this warrant may have you arrested. Do I make myself clear?
0: ورصاص إن شاء الله. حافظ لي عموس الإنجليزي وجاي تسمع لي إيه ولا...
2: I beg your pardon, but what do you mean by that?
0: What name is you?
2: What's my name?
0: Yeah, what name is you?
2: My name is Mark Barshnikov.
0: Eh, Barshnikov? It's Misleh. تقرب لكلاشينكوف انت شي?
2: Ma'am, what are you saying?
0: Look, yeah, Mark. أني اللي فيي كفيي. Go finish what you come here to do, okay?
2: All right.
0: Oh, don't bother me, okay?
2: Thank you.
0: لك بدي أعرف أني منام يتلقط فيهن إحسان هالشغيلي كله, لا? بولياس لبناني بنص لسان وهوزي لاتينو لحقني سنيورا من يورا واجاني هلا هيدا الاولد ماكدون هذا فا ايا ايا او وان هيت فور مي هاد ا كاو ايا ايا او وذ ا مومو هير اند ا مومو ذير هير ا مو ذير ا مو ايفري وان ا مومو الاولد ماكدون هذا فا ايا ايا او
3: علي كان عنا جارة بلبنان كان اسمها اسمهان كانت مثلك هاي مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس
0: ولك يا بلوك خيروج انت ولسانك تلسان الحردان ان شاء الله ريتك ما تكون مجان حدا ان شاء الله
4: ولي شبكي شبكي بتضلك انت وياه متكني والحمام
0: تعي تعي شوفي جوزك قال عم بيشبهني قال لي اسمهان انا
4: انت عم بيشبك لاسمهان
0: ايه ايه ايه
4: كل هالجمال والحلا كله ما لاقي شبك الا لاسمهان
0: ولك مش اسمهان المطربي
4: مين لك
0: قال هي بي اسمهان كانت جارتكم بلبنان
4: اه هي المستهبله ايه, ايه.
0: يهبلوك القرود ان شاء الله انت
4: ولك انت بتشبهي اسمهان انت انت بتشبهي نجم من نجوم هوليوود
0: عن جد
4: ايه انت حاضره فيلم اي تي
0: اي تي
4: ايه
0: لا مش حضرتك
4: احضري وشوفي يعني بدك تقولي انت والبطل اي تي سبحان الله الخالق مخلع منطقة شقتهم
0: عن جد
4: ايه احضري وشوفي
0: ايه خلص بكره شي نهار ايه. اني بروح بجيبه وبحضره انا وياك
4: هلا اسمهان شو وين صرتوا بهالورشه
0: والله شوفت عينك لايك البعت الغبرة قتلتنا والجاية والله العيط فوتي شوفي في الشعوضة عندي مثل الخلق فكولي هلأ قط النام وزدتولي الغراض كلها على
4: كمان قط النام
0: وهذا جوزك ها الصبح هوني كان عامل لي سنجرجي ها هلا عامل كهربجي بعد شوي بيعمل معمرجي.
4: ركز سمولي هالديات الخفيف الزراف يلي بيعرفوا بكل شيء. لك يا متشتشني ومغنجني
1: يا روح روح روح روح روحي
4: روحي.
0: معلينا هلا كي عم بغنجك ويدلقك قال لك روحي ولا روحي نقبري من خلقتي روحي.
4: دايكي بولياس ما بزمينه قال لي روحي نقلع من خلقتي. كل عمره بيقول لي احكي لاسمك وامشي لاقشعك.
0: امشي لاقشعك
4: ايه كل ما بنتمشى على الطريق انا وياه.
0: ولك انا خايفه بولياس ايش تمشي معك انت على الطريق.
4: ليش بقى؟
0: قد ما عم تروحي بالعرض بكره بصير يكرجك قدامه تكرجك.
1: المسان المسان
0: ايه لكن شو انت بس بولياس بغنجك وبيدل بتشتك انا يا مين بحسان بتغنيش
4: يا محسان يا محسان.
0: لكن هلا كيف بدي تغنج على
4: لك يا جميله
0: يا نعم
4: لك وين عام ترفسك شو ترشتي نقبري لهون لشوف
0: لك جاي جاي اسم الله على قلبك شو بيلبق لك الغنج والدلالي؟
4: لك تضربي انت وغنجك ودلالك هلا وقتك قربي لها ولك وقعنا بمصيبه
0: يمشي حال خير ان شاء الله. شوفي شو
4: هلا بعدني مسكر معمول
0: ايه؟ عم بيقول لي مين
4: لك هيدا عم بيخيك المحامي
0: ايه محمود محمود
4: ايه, ايه, ايه عم بيقول لي قصتنا مش نظيفه ايه؟ قال زعل في الويلفير انه امك ميته لها 4 سنين
0: ايه؟
4: ونحن بعدنا عم نقبض معاشها
0: ايه؟
4: ولك ايه رح يدفعونا كل قرش قبضناه وبظهرهم رح يدفعونا عقوبه غرامه وجزا وفوايد وبظهرهم فيها حبس.
0: يا مشحراني يا مشحراني طيب كيف رح يعرفوا انه امي ميته؟
4: ما هن قالوا بدي اجي قابلوها.
0: منقول لهم هي مريضه وبالمستشفى.
4: بقول باي مستشفى تنروح لعندها.
0: منقول لهم مرضها بيعدي وقتولي.
4: بقولوا لك بنحكيها على التليفون.
0: منقول لهم هي فيش تحكي على التليفون.
4: بقولوا لك بدنا نروح نشوفها.
0: منقول لهم هي بلبنان.
4: بقولوا كيف عايشه بلبنان وعم تقبض معاشها هون.
0: منقول لهم هي كل اخر شهر بتيجي بتقبض معاشها وترجع تروح
4: على معقوله يعني معقوله؟ بقولوا بتدفع 1500 دولار كل شهر لتيجي تقبض 750.
0: ايه ايه منقول لهم هي عندها طياره خاصه.
4: لك عندها الفيرم طياره خاصه.
0: ولك طول بالك وارد كل ما لقيت لك عذر بتلاقي لي تسكيره يعني
4: معي ما
0: بعرف. ولا معهم يعني
4: ما بعرف ما وقعنا بمصيبه لازم نلاقي لها شي طريقه ونخلص منها. هيدا
0: ايه؟
4: لازم نلاقي لها شي حل. هول هول هبل وبينضحك عليها.
0: ايه شو الحل شو بدنا نعمل؟
4: شو بدنا نعمل؟ شو لازم نلاقي لها شي مره ختياره ونقول له انه هيدي امك وبنضحك عليها وخلصنا.
0: ايه ايه روح لاقي لك شي مره ختياره واحكي معها واقنعها وادفع لها قرشان بلكي بتقتلها معنا.
4: انا بدي ادبر مره. روح عندي دبري مره. هيدي امك مش امي بخاطري. مع السلامه.
0: يا عم دخلك انت وبولياس قداش
4: ايه؟
0: لكم حدنا ما بزماني شفتك تتقاتل وبتتشارع انت وبولياس مثل ما انا وبحسان.
4: ايه لانه انا وبولياس
0: ايه؟
4: من اول يوم تجوزنا
0: ايه؟
4: اتفقنا نوزع الادوار بالبيت.
0: توزع الادوار
4: ايه؟
0: كيف يعني ما فهمتش فهمي
4: يعني هو مسؤول على القضايا الكبيره
0: ايه؟
4: وانا مسؤولي على القضايا الصغيره.
0: ولا كيف فسريلي بلكي بعد ما تفسريلي لشو؟
4: يعني تربيه الاولاد مصروف البيت وين بنروح وين بنيجي شو بناكل شو بنشرب خطبه الاولاد جواز الاولاد كل هالاشياء الصغيره انا مسؤوله عنها
0: ايه؟
4: وهو مسؤول عن القضايا الكبيره
0: ايه؟
4: قضيه الشرق الاوسط الاقتصاد العالمي داعش الاقتباس الحراري هذه كله مسؤول عنه بولياس
0: ايه؟
4: وهيك سالنا سنين متفقين.
0: ولك تضربي انت وبولياس عملتي لي بولياس بن كيمون هلا.
4: وليك هو بن كيمون بس انا على كل شيء بمون.
0: اي والله يا عمي شاطره وحربوقه معك حق والله
4: يلا عملي مثلي وشوفي كيف
0: بتصير. هلا بعد في اعمل هاي هلا خلص لحستي عقل حال شو بدي بهالموضوع تعالي لي كملي صلى الله يوفقك. انا بصراحه بدي اطلب منك خدمه.
4: ايه على راسي
0: بس خدمه كبيره يعني.
4: وليك من هالعين قبل هالعين.
0: واذا بتخدميني هالخدمه يا ام الياس يعني هايدي ما بنسيلك اياها طول العمر.
4: ولو هالحكي مش بينيتنا
0: وطلب الخدمه فيه مزل يا ام الياس.
4: وليك العالم لبعضها.
0: وهيدي الخدمه اذا بتخدمي
4: لك عفا عالكفه اعملي خريتك خصيني بقى فقعتيني رح بيجي
0: بتشاطي إذا مش كله لمبة بيقفي لطوطو بتضوي هلا.
4: وين؟ وين هو مضوي خلقه؟
0: يا مشحر
4: هو أصلا شاطر بالكهرباء بخبش عليه.
0: شميلي في شي ريحة حريق يا مشحر يصير شي بهالبيت؟
4: لا ما فيش حريق.
0: هذا تعسليني. الحمد لله الحمد لله.
4: قولي لي شو بدك؟ خلصيني بدي روح أطبخ.
0: إيه لكي لكي روحي اطبخي أنت اليوم هلا وهلا عني بعد العشاء. إيه؟ بقعد انا وياكي وبقول لك عن الخدمه اللي بدي اياها مني.
4: إيه؟ اوكي يلا بدك شيء لك؟
0: لا مع السلامه.
4: ما تنسي العشاء عندنا بقابل.
0: ايه قال لي شو طبخت لنا؟ تعالي شوف شو طبخت لنا اليوم.
4: اليوم
0: ايه
4: عامله كسكس.
0: كوسا؟
4: لا كسكس.
0: كسلتها ليش غنم؟
4: ولي كسكس
0: ولك تضرب انت وبهالسين صايره مثل بولياس. ولي كسكس شو؟ كسكس كوسا كسكس كسلتها كسكس شو؟
4: كسكس
0: ورصاص ولي كسكس شو؟
4: وليك ايه اسم الاكل كسكس؟
0: تعمى في اكل اسمه كسكس؟
4: ايه
0: ولي شو دين هالاكل هيدي؟
4: ولك هيدي اكل مغربي.
0: هلا بالمغرب كله ما لقوا اسم يسموا هالطبخة الا هيك؟
4: شو بعرفني هيدي الطبخة وهيدي اسمها؟
0: طب ولاش كسكس اثنان يعني؟ واحد وحده بيكفيش؟
4: أو ليش مش بالجمع مثلاً؟
0: هكيف بيصير اسمه بالجمع؟
4: تعالي
0: يا الله لا يوفق يم الياس على هالطبخة اللي طبخت إن شاء الله.
4: كتير طيب
0: يعني أكلي طيب أنا بزمان حليك مش ماكل الكسكس أكلي أكلي أكلي
4: أكلي
0: إيه وعشو بتعمليه؟ عشو على لحمي؟
4: إيه عمو زيت
0: كسكس عمو زيت؟
4: إيه
0: عمو شو هالأكلة هي أكس ريتد ولي بدنا فتوى من الشيخ محمود لنكلها هيدي. تعرفي بكرة إذا داعش وصلوا على المغرب كل مرة بتطبخ كسكس ليكسكسولا رقبتها كسر والله.
4: أصلا أنا شاطرة كتير بطبخة لهالأكل.
0: إيه
4: إيه كتير شاطرة.
0: إن شاء الله ما تزبط معك وما نحبها.
4: وليش بقى؟
0: خاف نحبيناها بكرة كل نهار والتاني يصير يقول لي بحسان اعملي لي كسكس مثل كسكس أم الياس. وإذا ما عملت له إياها وما توفقت فيها بصير يهتني ويقول كسكس أم الياس أطيب بكتير من كسكس أم حسان.
4: ولك لا تخافي ولا تهكلي الهم بكرة أنا بعلمك الطبخة حتى تصير تطبخيها وبو حسان يصير يقول أطيب من كسكس أم حسان. ما في هيك بولياس دايما بيقول.
0: بولياس بيقول أطيب من كسكس أم حسان ما في.
4: ولي شو دخل الكسكس تبعك؟ عم يحكي على الكسكس تبعي.
0: إيه نقستيني إيه. يعني
4: اصلا بولياس هي اكلته المفضله ها بحبها كتير كتير
0: يا دلي على بولياس في ساعه هاني اللي كسكس كسكس
4: إيه
0: كسكس كسكس
4: إيه.
0: وانا مفكره اسم الطبخه على الاني بزلعيمه.
4: لا
0: ترى هي الطبخه إيه اسمها
4: إيه
0: طابري هالطبخه وهالاسم ان شاء الله.
4: هيدي الطبخه وهيدي اسمها.
0: شو وانت ما لقيت تطبخي لي الا مغربي؟
4: ايه
0: طبخي لك شي طبخه لبنانيه بسويش يعني؟
4: ايه ايه هيك اعطيني شي فكره طبخه لبنانيه بعد منك.
0: ليش من قلت الطبخ اللي عندنا؟
4: شوف قولي لي شوف اعطيني
0: طبخي طبخي معكروني.
4: هي طيب المعكروني.
0: ايه
4: الي زمان
0: انا بحبها كثير المعكروني.
4: وانا كثير بحبها. سلي زمان مش طبخي انت بتعرفي شو
0: إيه؟
4: بدي اعملها.
0: ايه
4: بس هالمره بدي اطبخها على الطريقه الطليانيه.
0: ايه
4: هيدي شفته على التلفزيون قال بيحطوا لها توم وحبق
0: إيه؟
4: واوريجانو وبرمجان.
0: اوريجانو
4: ايه ايه اوريجانو ايه
0: اوريجانو
4: ايه اوريجانو.
0: لك يا ريتك طلبتي لك شي مليون دولار.
4: وش انت عندك اوريجانو؟
0: بعد موصلني جديد لك.
4: ليه جايب الاوريجانو؟
0: هولي عجب لي اياهم حسان هودي يعني.
4: حسان جايب
0: ايه جايب لي اياهم هيدا هوزيلي هوني وشوفي ريحته ما اطيبها شمي. ايه شمي ما اطيبها شمي شمي.
4: ايه
0: يعني بس شممت اول مره شي بياخذ العقل هيك. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم العظيم.
2: I need to speak to the homeowner immediately.
0: Well, come owner, not here. One hour, come here. Go finish what you come here to do. يلا يلا.
4: مين ها؟
0: ولك هذا شغيل بيعته وحسان قال لي يقبع الحشيش من حول البيت.
4: يقبع حشيش؟
0: ايه
4: ولا شو لابس طاسي على راسه؟
0: ايش بعرفني؟ ما بقول لي بحسن هودي هبل كل شيء بيعملوا له قصه بيحطوني انا عارفه. المهم شميتيه هون؟
4: انا كان فكري الاوريجينو اخضر اكثر من هيك.
0: لا لا هودي طازه سببس لي اياهم هلا على الجديد هذا. وقال لي قال حسين قال كل ما كترتي منهم بالطبخه كل ما الطبخه بتطلع اطيب واطيب.
4: هيك بحطهم كلهم لكن بالطبخه.
0: حطيهم كلهم يلا هاتي.
4: يلا هيتي لإلي.
0: عملي حسابي اني بحبك كثير.
4: ايه معلوم
0: بدي اعطيهم شيء دقيهم طيبين كثير لحيتهم طيبه.
4: مش قادر احط شيء بتمي.
0: ايه ليش؟
4: عم فول اوف غاز منفوخه.
0: غاز؟ فول اوف غاز؟ ولك جيتي والله جايبك عن جد. نطي على الجراج الله يخليكي تحشي هالنبريش وعبيلي انيه الغاز بدنا نعمل باربيكيو الاحد. بدنا نعمل باربيكيو والانيني فاضي.
4: دخلك دخلك.
0: اوعى تعملي لك شيء واحد هال هلا بدون السموك الارم اني بعرف كيف اطفيها.
4: دخلك مهضمك صايره. يلا بدك شيء؟
0: ابدا مع السلامه. بتعرفي يا ملياس؟
4: نعم.
0: هالتنوره هذه اللي تحطي لها تقاليت حديد من تحت.
4: وليش بقى؟
0: خايفه على كتله الغاز تصير تطير والعالم يفكروكي مارلين مونرو.
4: دخلك مارلين مونرو. يلا خاطر.
0: ايه مع السلامه.
4: ما تنسي العشاء عندنا.
0: ايه ان شاء الله تقبل معي ام ملياس وتعمل لي هالخدمه. يعني القصة فيها إنا
4: المساء. تعي تعي.
0: شو بيكي خير إن
4: شاء الله رجعت؟ سيد عفكي هي أنا وفيتي هي البوليس كان معلق لكم هالتيكت على باب البيت.
0: تيكت؟
4: إيه
0: تيكت شو هذا؟
4: الكرمال الدمستر اللي حاطينه برا على الطريق بلا بيرمت.
0: يا مشحرة هذا بده بيرمت.
4: إيه ولك بهالبلد إذا إف يو وانا فارت بدك بيرمت. إيه
0: وإنتي عم تفرطي كل هالوقت بدون بيرمت هون؟
4: ايه بلا
0: فيرمت. فرطاتك الليجل يعني انت هوني؟
4: انا هضمي
0: صايره. معلن قداش التيكت؟ شي 50 دولار؟
4: 50 دولار؟
0: ايه
4: لك 450 ال 250 على التيكت و200 على الدمستر.
0: يا مشحره ولك إيه؟ الله لا يوفقك يا ابو حسين على العمله عملتها. الله لا يعطيك يا ابو حسين على هالعمله اللي عملتها. الله لا يوفقك.
3: الله لا يوفقك. الله يقدر اياك بالجاه العذراء.
0: وشو
3: الله لا يوفقك.
0: وشو بك شو بك شو
3: بك مين هذا اللي بعت لي اياه لجوا ويكشف علي؟
0: هذا هذا جاي كرمال الفسخ.
3: ولك ريتو عزراين يف يف يف يفسخ لك شقفتين. ولك هيدا بده يفسخنا فسخ.
0: ها
3: هيدا الانسبكتر من السيتي.
0: ايه
3: وجاي يشوف شو عم نعمل.
0: ايه وشوفي هوي شوف.
3: ولك ريت لي شوفك عم تنشوي بجهنم يا رب.
4: لا يا ولدي
3: لا لا لا لا لا للبحرون جوزك مطلع بيرمت للعمل اللي عم نعمله. لما قلت له يا بابا حسين بدنا بيرمت على الشغل اللي عم نعمله.
0: ايه؟
3: قال له شو ما هن هبل.
0: ايه؟
3: ومنضحك علي. اضحك علي لقلك. اضحك علي. اضحك علي.
2: طول بالك طول بالك طول بالك. Your property violates certain building laws and I'm issuing an immediate work stoppage order right away. In addition to that, you are getting the following tickets. A ticket for not obtaining an electrical, plumbing, and construction permit prior to the start of this project. Based on city law, a homeowner may do their own work on their own residence. But since you hired your neighbor to do the work, therefore he's not a homeowner. Here's a ticket for hiring an unlicensed and unqualified person to do electrical work, plumbing work, and construction work. Oh, and for you, sir, here's the ticket for doing electrical work without a state license. And here's the ticket for doing plumbing work without a state license. You can either pay the fines or fight them in court. Have a good day.
4: شو كان عم بيعطيكم هيدا؟
0: سلام يا عتيقة. تفضل يا أينشتاين. تيكت. ورا تيكت. ورا تيكت.
3: ومهود كوتي.
4: وهيدا مني.
0: كيف؟
4: وليش؟
0: وليش؟
4: لما بينو هاي؟
0: شو بعرفني والله؟
4: وكيف كيف تخلوا يعطوكم كوتي؟
0: ها؟
4: ما حكيتوش؟ ما فهمتوش؟ لما هون بينضحك عليهم؟ لما قلت لكم هولي هبل؟
5: كف السلام زند الصوارة كوع السلة كتف الجرة وهيدا عشعوش الفارة.
0: يا بس يا بس
5: يلا يلا تلعب يعني جديد.
0: ايه منلعب يلا.
5: هاتي ايدك لاد
0: يلا
5: يلا. وهيدا عمي بوئسيم وهيدا لبس الخاتم وهيدا طول بلا غلي وهيدا
0: نلعب لعبة غير هاي.
5: شو بتلعب؟ بتلعب طاولة؟
0: نلعب طاولة باخر هالليل.
5: طيب شو بدك تلعبي لكن؟
0: تعال نلعب شي لعبي هاك مثل ما كنا نلعب قبل، يصير قلبنا يخف هاك ونعرق شوي.
6: فهمت عليك؟ فهم
0: فهمك كفاية انت يعني.
6: فهمت فهم. بدك تلعب لقيطة؟
0: نلعب لقيطة ونحن بالتخت.
6: طيب شو بك تلعبي؟ لكن تلعبي غميضة؟
0: ايه انت غمض، انا بتخبى تحت الحريم.
6: ايه وانا وين بتخبى؟
0: تعال تخبى معي تحت الحريم.
6: ايه ومين بده يدور علينا؟
0: عمره ما حدا يدور علينا، انا وانت تحت الحريم عمره ما حدا يلاقينا. يلا
6: بديش مرت الماضي لعبناها ضيعتيني، ضليتك ساعة تبرمي علي.
0: ايه ما لانه حضرتك فتت على الكلازت وما عادش طلعت منها، وانا صرت عيط لك وقول لك come out of the closet come out of the closet وانت بقيت ترد علي.
6: ليلتك انت تعبين وخفيت جوا.
0: ايه طيب لك تعال نلعب هاللعبة، هيدي لعبة جديدة انا عملت.
6: ايه
0: انا بحذرك حزورة.
6: ايه
0: واذا انت ما عرفتيش وخسرت
6: ايه
0: بنعمل ايه؟ تعال
6: طيب وبركي ربحت؟
0: لا لا لا، أنا بحذرك حزورة صعب كتير كتير وخليك تخسر فيها. شو بنلعب؟
6: يلا بنلعب.
0: يلا إن شاء الله يخسر،
6: إن شاء الله أربح.
0: يلا طيب احزار هالحزورة. قال بطني عبطنه وبلعب فيه، شو هو؟
6: بطني عبطنه
0: وبلعب فيه، شو هو؟
6: بلعب فيه.
0: إيه
6: بطني عبطنه.
0: مش رح تعرفها هذي، مش رح تعرف. لا لا مش فيك يكره. لا لا لا مش رح تعرفك
6: يا حربوقة. بطني عبطنه.
0: مش رح تعرف. بدي خسرك اللي دي.
6: لك إيه عرفته عرفته. لك العود.
0: شو إيه؟
6: لك العود، العود هذا اللي بدقوا عليه. دين دين دين دين دين دين. بطني عبطنه وبلعب فيه. دين دين دين دين.
0: مزبوط. واللي ما كنتش عارفتك هالقد ذكي انت.
6: لك انا انا انا كل عمري سمارت.
0: يو سمارتر ذان يو لوك انت.
6: يلا انا ربحت وتصبح على خير. وبدنا
0: ننام. طول بالك انا ما خلصتش بعد. انا بدي بعد عندي حزور حذرك اياه. طيب طيب عم كيف عرفت اول وحدي؟ طيب طيب احزار هاي. قال طول وطول اصبع وراسه طربوش احمر، شو هو؟
6: طوله طول الاصبع
0: وراسه طربوش
6: احمر.
0: هيدي مش هيدي مش رح تعرف. هيدي بدي خسك الليلي، بدي خسك.
6: لك مالي عرفته عرفته.
0: لا لا مش رح تعرف. مش رح تعرفها. لا لا
6: لك هيدا عود الكبرين.
0: شو
6: هو؟ عود الكبريت، طوله طول الاصبع وراسه طربوش احمر.
0: ايه مزبوط. عم كيف عرفت هيك كمان؟
6: يلا وربحت مره تانية وتصبح على خير.
0: ويطول بالك انا ما خلصت
6: شغلي. بدنا ننام الليله بنقضيها هيك.
0: انا بدي بعد، بدي عندي حزوره غيرها بدي. طيب احزار هيدي. قال جسمه جسم كلب ومينه كلب، اجراء اجران كلب ومينه كلب، وجه وجه كلب ومينه كلب، بينبح مثل الكلب ومينه كلب، شو هو؟
6: الكلبة.
0: ولك قرد اللي ينتحر. هلا حظي صرت شاطر وفهلة وبتشيل عالطاير يعني.
6: ايه ايه انا كان عمي حربه وبشيل عالطاير وما بنسى شيء.
0: ايه معلوم معلوم ما بتنسى شيء. ومش ناسي الليلة ذكرى شو؟
6: الليلة؟
0: ايه
6: ذكرى شو؟ حرب تموز.
0: حرب تموز ونحن بتشرين.
6: لكن ذكرى شو؟
0: شو بعرفني؟ اتذكر من 30 سنة مثل هالليلة وين كنت انت؟
6: ايش من 30 سنة؟
0: ايه
6: ايه ايه لو كنت عجبها عم بقوس.
0: لا والله عدمتي ولا فشكة رصاص قوصت هذيك الليلة ولا فشكة.
6: طب وين كنا؟ لكن ذكريني
0: وين كنا؟ كنا بالقتيل.
6: قتيل؟
0: ايه
6: شو في هونيك؟ شو كنا عم نعمل هونيك؟
0: كنا عم نفصفص بزر ونعرقت قضامي. شو كنا عم نعمل؟ كنت قاعد انت ناطرني بالتخت واني قاعد على طرف التخت وعم ببكي.
6: ليش عم تبكي؟ ليش؟
0: على هالحظ اللي طلع لي ولك. على حظي.
6: ذكرى زواجنا.
0: ذكرى زواجنا.
6: قومي قومي قومي. عجلي عجلي عجلي عجلي. وقفش وقفش.
0: شوفي شوفي
6: لازم لازم نوقف دقيقة صمت حدادا على هالمناسبة.
0: دقيقة صمت دقيقة صمت بدل ما تشتشني وتغنجني وتقلي بعدك يا جميلة مثل ما كنت من 30 سنة. جمالك جمال وملوش مثال.
6: لا يا محسن ما تبكيش، أنا عم بمزح معك ما تبكيش. لك أنا لو دفشوني على الوادي دفش وكحشوني من أرضي كحش، لبطني لبطاوية أكبر جحش، أنا عن حبك ما بتزحزحش.
0: لك روح يسلم تمك يا وحش.
5: لك شو ها
0: بو حسين؟
5: شو بك؟
0: تعبي ذكرى هالمناسبة؟ نرجع نمثل الجريمة من أول جديد؟
5: ايه
0: ونعمل مثل ما عملنا من 30 سنة.
5: ايه منمثل ليش لا؟ ايه
0: بس هالمرة أنا بدي أقعد هوني بنطرك وأنت بتقعد على طرف التخت وبتبكي.
5: وليش بدي أبكي ليش؟
0: على المرحوم اللي كان معنا وفارقنا. يا ذيعان قلبي على يا ذيعان قلبي يا غبي.
5: بتعرف بتعرف شو كان يقول لي بيي بالزمانات؟
0: لا شو كان يقول لك بيك؟
5: كان يقول لي لك مرتك بيهتري فيها كل شيء من عدل سينا.
0: ولك دخلك انت وبيك والمرحوم بيك وحكيت دخلك.
5: لك تعرف عندك في عندك ناس هون
0: ايه
5: بروح بتبرعوا بدمن للمحتاجين.
0: ايه
5: ليش انت ما بتروح تتبرع بشي شقفه من لسانك لشي محتاج؟ لك عندك لسان بكفي خمس زلم.
0: لك أنا إذا بدي روح أتبرع للبد بتبرع فيه لأبو الياس. حرام لسانه كل ماله عم بيلك لورا.
5: ايه مسكين مسكين
0: يا حرام. يعني إذا بدي إلا لأم الياس تص تص تص تص تص تص تصبع على خير بيكون طلع الضوء.
5: مسكين أبو الياس مسكين. تخليك قال لك أمتى بده يجي يخلصنا الأذان ويكمل الحمام بقى؟
0: ايه على بكرة الصبح بده يجي يكمل. بس قال شو طالع هلا بخبرية؟ بده حدا يراقب البيت من من من برا. قال خايف يجي هنا تبع السيتي ويرجع يعطيه تكوتي من جديد.
5: بسيطة بسيطة هي بتنحل بسيطة. إيه؟ أصلا هو بعد يجي لعنا شو ما عنده لا شغلة ولا عملة غير
0: شو بعرفه؟ بلكي رجع إجا لها.
5: لك خلص ما أعطانا تكوتي شو بده يعطينا غيره؟ عمل قالهم ما بحق له.
0: شو بعرفك أنت؟
5: لك أنا بعرف لك هولي كل شي بيعملوا له قانون هولي هبل وكل شي بيعملوا بقانون وبالقانون بحق لهش يعطينا غير تكوتي.
0: ايه شو بعرفني يمكن معك حق. طيب هودي قصة تكوتي شو رح تعمل فيه هون؟
5: ها بكره بروح على البلدية وبشارع فيهم كلمة من هون كلمة من هون بتضحك عليهم وبيلغوهم.
0: لك وإذا قالوا لك كان يميني قل له أني بعرف المير شخصيا. إجا على افتتاح محطة إحسان وبعرفه. شاطر المير وقت الانتخابات سير يبعثنا تكس مسج ويتركنا فويس ميل على تليفوناتنا. ها
5: على الإلكشن.
0: إيه هذي وقتها خلي يخدمنا هالخدمة هالمرة المير. إيه إيه طيب وقصة الولفير شو رح نعمل فيها؟
5: بكى بقصة بتروح لشي شهرين ثلاثة لكانوا إجوا منكن نحنا دبرنا لنا شي مانا ختيارة.
0: إيه؟
5: نضحك عليهم ونقول له إنه هيدي أمك وخلصنا.
0: أني اليوم فتحت الموضوع قدام أم الياس.
5: إيه هال شو قالت لك؟ شو؟
0: إيه خافت أول شيء وترددت قلت لها إذا بتعملنا هالخدمة إيه خافت وأنت شو قالت لي خليني أفكر بالموضوع.
5: قليلة لسه بسيطة.
0: إيه أني بكرة بدي أروح أعمل عندها صبحية وبقعد وبفسر لها يعني وبهون لها إياها أكثر بلكي تقتنع معنا وبتلعب معنا هالدور.
5: أنت ورايحة لعندها مرقة جيبي لك شي دزينتين دونت من هول الكبار
0: المحشيات.
5: إيه وليلة إنه قصة بسيطة ورح نقول لهم قصة هي لا بتحكي ولا بتسمع ولا
0: بتحكي. إيه أم الياس بتحب بطنا عفيك عفيك. آخ يلا طيب بلكي يجوا حققوا معها للمرة.
5: ما رح يحيجوا يحكوا ديتين ويفلوا ما رح نخليهم اصلا.
0: اخ اخ منك ولك اني من الاساس ضد عقلي كل هالشغلة كيت. يلا
5: بكا وقع هلا الوقت هلا اللغي كله ما بدي نام انا تصبح على خير يلا.
0: ايه ايه الخير الله يستر من هالمصيبة الله يستر. اخ اخ اخ العب لي شوية كندي كراش احلى شيء.
5: لك وط الصوت.
0: ايه
5: لك طف الضوء بدل نام.
0: طيب طول بالك وارد طفي الضوء لش الضوء بيكفي من هان. الله يوفق بولياس هو وتمديداته. بدي فوت على المطبخ لحتى اطفي الضوء. صاري لطمة على هالورشة اللي سلمني اياها. اخ اخ اه لو مش ربي نقطة مي كمان. بحسين يا بحسين.
5: شو
0: بحسين
5: شو
0: بتعرف ليش الرقاصة ما بترضع ولادها؟
5: شو
0: عم حذرك عم حذرك. تعرف ليش الرقاصة ما بترضع ولادها؟
5: ليش الرقاصة ما بترد؟ لا
0: بعرف. ايه لا بتعرفي؟ قال لأنه عكترة الهز بيصيروا الحليب قشطة. ويلا انت خسرت واني ربحت هلا.
5: مش بعدنا عم نلعب؟
0: لا بعدنا
5: عم نلعب. ماني عم نربحت بالعزيز. انت عمدت علي بديش فعلا بالسي ما بديش. ما بديش. ما بديش. ما بديش.
0: بنياس يا بنياس.
7: بسم الله الرحمن الرحيم العظيم. ومن انت؟ من انت؟ هو اريو هو اريو بنياس يا بنياس يا مشحر يعني يا مشحر نسوان بن لادن نقلوا لعندي لك. هو اريو هو اريو بنياس يا بنياس والحاوني ولك. هو اريو من انت؟
0: حزح زح زح زح زح زري
7: هالصوت بعرفه. احكي مور احكي مور لشوف
0: شو شو شو شو شو شو بدك اياني احكي.
7: عرفتك عرفتك انت اخته لبولياس؟
0: لا انا بولياس بحاله وبقوسي
7: وفزار الك ولهاللبس اللي لبس ولا عشو لابس هيك حوالي ها. لا
0: هيدا تم تم تم تم تمويه
7: تمويه
0: ايه
7: عشو التمويه ها؟
0: حتى اذا رجع
7: ايه
0: تب تب تب على السيتي
7: ايه
0: ما يعرفنا
7: ايه
0: واذا اجا
7: ايه
0: ما منقول له انه نحنا ما فينا نكشف عن وجهنا
7: ايه
0: نحنا نسوان بحصان
7: ايه. نسوان بحسان
0: ايه
7: ولك بحسان بمرة وحدي ومقرق. قال مثل ما قال المثل حملوه عن زدرت قال له نحطه فوق اختها.
0: لك انا بدي اعرف كيف حافظ هالامثال كلها انت؟
7: هذي على التكرار يا ابو الياس. على التكرار على التكرار
0: ايه التك تك تكرار بعلم الحمار. مش هيك بقول المتي؟
7: ايه عم تشبهني للحمار
0: عشيكي عشيكي.
7: بسيطة برد لك اياها. ما علينا هذي مين اللي معك؟ ام الياس والياس؟ لا ام الياس بعدني جاي منها. من اني هاو من
0: ازح هو
7: اريو هو اريو ها هو اريو ولي
8: سنيورة جينو هو ايز
7: وفزار الك كمان وهو كمان عامل تمويه معك
0: كلنا.
7: ولك بدي اعرف اني من هو الشاطر الحربو اللي طلع بهالفكرة انت ولا هو؟
0: لا هيدا بحسان
7: بحسان
0: ايه, إيه؟ خلينا نجرب طريقة
7: ايه عم بجرب فيكم بحسان
0: ايه؟
7: قال بيتعلم البيطرة بحبير النور مش هيك بيقول المتين؟ ايه اه ايه اه ايه
8: I know it I know it هيهو it's a donkey.
7: ورصاص لك انت التاني كل عرس لك عرس. Why you're not painting, huh? Why?
8: I'm showing muchacha what to do.
7: Huh? Show what?
8: Muchacha. Viti di la cubierta.
7: Mini, me. من هو ايه هو عارفي هو عارفي
8: لوسيا لوسيا سنيورا سنيورا لوسيا
7: ايه ايه اه نايس ميتين يو نايس
9: ميتين سلسلة لوكا
8: سي شي كريزي
7: ايه وشو هو شي هادي هو شي
8: she's a wife
7: that's your wife
8: no wife brother
7: that's your brother
8: no me wife brother
7: that's your wife brother
8: no me wife brother
7: wife brother wife. عم كيف بدي حلها هالحزايره هذي؟ ولك شي ار يور وايف؟
8: نو
7: يور براذر؟
8: نو
7: لك شو وات لك ايه؟
8: شيز ا سيستر
7: سيستر هلا كانت وايف وبراذر صارت سيستر.
8: سنيورا اسكوتار كونتانسيون
7: ايه
8: مي ماريد
7: ايه
8: وايف
7: ايه
8: هاف براذر
7: ايه
8: ا براذر
7: ايه
8: هاف وايف
7: ايه
8: لوسيا
7: مي ماريد هاف وايف وايف براذر براذر عرفت ايه ولا شي ار يور براذر ان لو
8: كوريكتو
7: وشي هيري تو هيلب يو بنت
8: نو السنيور هاس
7: ايه هاس
8: تيل مي برينج هير تو كلين
7: ايه ايه ايه قال لي حسان قال لي بدي بعت وحده تساعدني بالتنظيف ايه وانت بتعرفي دو يو نو هاو تو كلين
8: نو شي نو سبيك انجليز
7: نو سبيك انجليز
8: نوت وين وير
7: واني كيف بدي اتفهم معها بدي لاحطي وعزلي ومسحي وكنسي واشطفي
10: كيف
7: بدي
10: افهم معها تعي يقولي صوص هالمعكروني
7: كيف بيقولوا بعزلي ولك تعي جيتي ولا جيبك تعي
10: الصديب العظيم ايه؟ مين ها منين جايبتهم من طنجرستان
7: طنجرستان انت بدل الطناجر والطبخ معلقين بمخك انت
10: مين هو مين
7: لك تعي ساعديني كيف بيقولوا عزلي بالانجليزي
10: ليش
7: بدي اسالها اذا بتعرف تعزل منيح
10: ايه يلا do you know how to clean
7: ولك مشيلة تحكيها هي بتفهمش ولا كلمه انجليزي كي له لا يفهم لها هي يفسر لها ايه
10: do you know how to clean
7: sabes como limpiar
9: por supuesto
7: of course
10: aquí
7: وبتعرف تقحط
10: do you know how to scrub
7: sabes como fregar
9: sí
7: j
10: let's go
7: بتعرف كمان
10: do you know how to
7: sabes como achu
9: salud
7: oh bless you
10: صحه
7: قلبي
10: on your heart
7: en mi corazón
9: pero yo hago baños no limpio
7: machino clean-up bathroom
10: بس ما بتنظف حمامات
7: يا عيني وعشو جايبينا لك
10: my eye what are you here for
8: مي اوهو كيف تسكي؟
9: اي كوسيناس نو لمبيا
8: ان شينو كلينا كيتشن تو
4: ما بتنظف مطابخ كمان
7: طز فيها وبشغلها لك
4: يو نو جود
7: طولي بالك شو يو نو جود
4: شو ليش انت شو
7: مانيش عم تعرفي مضبوط يا ام جيمس
4: ليش انت شو قلتيلي؟
7: انا قلت لك قولي لها طز فيكي وبشغلي
4: ومنين بدي اجيب لك الطز بالانجليزي؟
7: ليش ما في طز بالانجليزي؟
4: لا الطز بالعربي وبس
7: قولي لها لكين فيكي وبشغلك كمان
4: For you and your work.
8: Para usted y su trabajo.
9: Chingate.
8: Oh, chingate.
4: Chingate.
8: Conectai tayna hom.
7: شو هذه شنقتي ما شنقتي هي شو هي شنقتي هي
4: شنقتي
7: ايه؟
4: هي أكلة مكسيكانية
7: ايه؟
4: مثل الشمشنقة
7: ايه؟
4: بتاكلي أصابع إيديك وراءها
7: ولك تاكلي هم قلبي أنا
4: شو
7: أنا بدي مكسيكي وبدي شو قلب بدي أعرف شو بدي شو بدي فيها إذا لا بتعرف هذه لا طاحت ولا تجلي أنا شو بدي فيها أنا ها
4: خديها خديها عندك
7: ايه؟
4: أنت أحطي وعزلي وعملي كل شيء
7: ايه؟
4: وهي بتعلمك إسبانيولي هيك بتكسبي لخال
7: ايه؟ تعلم العصب جنابك ان شاء الله
4: لا
7: اكسب لغه ولك علي العربي بالكاد لختمته بدي اتعلم اسبانيولي هلا
4: ليش انت ختمت اللغه العربيه
7: معلوم ختمتها يا من الالف للياء
4: ختمتها
7: ايه
4: بديلي ختمت اللغه العربيه خدي عربي لي بيت هالشعب
7: ايه
4: والصنبصت عكسا على كفر عندسها والحيلبيزو عجلجل لعرندسي يلا تفضل اعربي
7: عما هذا شو اسبانيولي
4: لا فرنساوي
7: فرنساوي
4: ايه
7: انا اصلا من لغة الفرنساوي مش حافظة الا هالجملة فولا بوك الشيء عبك موا سشوار
4: ولي سشوار
7: ولك سشوار سشوار كله زي بعضه وبولا بوك الشيء وقيتشي قيتشي يا يا يا
4: شو قيتشي قيتشي يا يا يا صار تغني لكريستينا أجيليرا
7: ايه ولاش لا ها لاش لا بيت 20 سنة أنا غني لفدوى عباد وما قد شفهم علي بحسان
4: فدوى عباد
7: ايه انت سامع غنيتها لما بتقولوا انا بدي واكتر ما بدو بدي وسبح لي وها افندي وتيريريرام تيريرام تيريرام وتيريريرام
4: خدي بدالي كفيت حتى منك دوئي اللي صوص هالمعكروني
7: ولك يا سيبي شو حاطة بهالصوص؟
4: يا شفتي شو طيبين؟
7: طيب كتير شو حاطة فيه؟
4: حطت له توم وحبق وبرمجان والأوريجانو اللي حطتيني إياه
7: أوريجانو حطيتيهم كله؟
4: كل الكيس حطيته بالطبع
7: ما أطيب هيدي
4: زوينة شو شفتي شو طيبة؟ هلا لو بتعرفي شو أكلت صحنين هلا أنا عم بطبخ الطبخة قد ما هني طيبين
7: عن جد؟ يخزي العين عنك اسم الله بتقومي فيهم إيه؟ لكن شيلي لي حصتي ها
4: أنا
7: بحب المعكروني
4: يلا امشي روح نتغدى يلا
7: نتغدى
4: ايه يلا
7: شو حرب على الساعه 11 ونص بعدني هلا مروق انا
4: ايه ما انا بتغدى على الساعه 12
7: ولك انت بتتغدي على 12 وبتتغدي على 2 وبتتغدي على 4 وبتتغدي
4: على 6 ولك على 4 بتعصرن باكل شيء خفيف
7: شيء خفيف
4: ايه
7: مثل شو شيء خفيف هات لشو
4: يعني شيء همبرجري مع بطاطا شيء ساندويتش موز وحليب وعسل شيء رغيفان فليفل
7: رغيفان فليفل
4: ايه
7: يا مشحه ولك انا اذا باكل الرغيفان فليفل ايه ببقى لبعد بكره بعدش اكل شيء انا
4: ولك ما هو الحكيم قال لي لينزل وزني
7: إيه؟
4: لازم اكل 5 وجبات بنهار
7: 5 وجبات
4: ايه
7: ولك ما انت بين الوجبه والوجبه عم تاكلي وجبه ولك بكره بتهر وجبتك على كتله الاستعمال ولا
4: ولك هو قال لي بين الوجبه والوجبه لازم اكل شيء
7: رح غيري هالحكايه روح
4: لا لا
7: شال حكيم هذا
4: حكيم كثير منيح يا عم ينفعني يعني عم تسد شهيتي على الاكل انا
7: ست شهيتي
4: ايه عم تسد شهيتي
7: انت بتسد عمت عم تسد شهيتك على الاكل انت
4: بعد ما اكل دغري بتسد شهيتي ما بقدر احط شيء بتمي
7: ولك روح اسمعي مني ولك اسمعي مني ليخس وزنك وقفي اكل خبز
4: إيه.
7: انت بتاكلي خبز كتير
4: انا بحب الخبز
7: بتكوني عم تاكلي ساندويشي وفاتحه تحت الرغيف هالكبر
4: ايه مزبوط انا لما اكون عم باكل ساندويشي مزبوط
7: إيه.
4: بجيب الرغيف وبفتحه
7: إيه.
4: وباكل الساندويشي فوقي وكل شيء بهرهر من الساندويشي برجع بلف فوق وباكله من جديد هيك بيطلع لي ساندويش ببلاش وانا ضيف على حق واحد بس ايه
7: يخزل عام معلوم ومعلوم رح يخف وزنك معلوم اسم الله عنك
4: ولك شو ما في رجيم وجربته لك مش عم بضعف
7: ولك كيف بدك تضعفي ها كيف بدك تضعفي اذا انت على حبه الاسبرين بتحطي مايونيز ها
10: ولك لا تنزلط بالهين ليش هي بتنزل بالهين
7: راح الله يعينك
10: اخ وبكى جاي الشتويه والزربه بالبيت واكلوا وبكى بتجيك العيد وباين لك كريسمس ونيس خدي عزيمه واكل
7: ام الياس انت مش لازم تخافي على حالك على اللي بتاكليه بين الكريسماس ونيو يير انت لازم تخافي على اللي بتاكليه بين النيو يير ولا كريسماس هايدي هاوني هاوني تعبرني نزيل نزيل ايه هاوني هاوني نزيل بالبس من اني ولك مجانا من الحملة تخدني وين عني لك عامل لك نزيل لهاوني وقرد
10: طيب لكن يلا ما تنسي
7: ايه شلي دي حصتي ها
10: ايه العشاء عنا اليوم عاملي دجاج وبطاطا
7: ايه دجاج وبطاطا
10: ايه
7: مالك بعدك عم تقولي عاملي معكروني
10: لا المعكروني للغدا ايه
7: يخزي العان عمك يخزي معلوم رح
11: يخزي
7: معلوم رح يخزي ها شو بيك خالة ان شاء الله شو بيك مرهوب شو
11: بيك بوليس وقف برا قدام البيت بتعرف شو عم تعمل ها
7: ايه شايفتها ايدي يومان بتعرفي ملاحظتها في ضل عم بضل فيها بوليسيه ليل نهار هودي بلكي عم بيراقبوا له الشباك هون بالحي اني عارف شو بعرف
11: طيب هلا المهم بي وين
7: شو بعرفني بيك اني عارف بيك وين اتصل فيه على تليفونه
11: لك بدي اعرف شرحوته لك بدي اعرف انا شو بيحملوا معه اذا بضلوا مسكروا
7: طول بالك طول بالك بطارية تليفونه بتكون خالصة
11: لك هو الخاصة بطارية مش تليفون
7: لك طول بالك هو قديم كي بده يروح على البلدية يشوف شو بده يعمل بمصيبة هتكوتي اللي اعطونا اياها
11: مصيبة هتكوتي
7: ايه
11: تعال تعال شوف المصيبة هنا تركن تعال
7: اي
11: دقولي من شوي من الولفير
7: ايه
11: وبعتين مفتش ساعة تنتين لهون
7: مفتش
11: ايه
7: ولا شو اللي فتش على شو عم بفتش؟
11: لا يفتش على مرحوم الستة يلا صلى الله تعبت ما عاش منه من 4 سنين
7: يا مش حراني قال لي انا بيك قال لي هاولي بده 3-4 اشهر ليجي مش عارف رح يجي بهالسرعة
11: ايه ما بي فهمان ومطلع بيعرف بالمواعيد والقوانين وشاطر ودارس بيعرف من بفوت من بروح من غلطة من
7: اللي بتجي طول بالك طول بالك فوت فينا بالعرض طول بالك
11: طيب انا رايح فتش على بي لنشوف شو عمل هالمصيبة بدك شيء
7: مش حقول لك انا قال لي بيك بده يدبر له شيء وحدي بس عارف انه رح يجي بهالسرعة
11: ايه طيب اذا اجى بي وإذا قال مفتش كمان وبي بع ما بين دبر حالك واستفلي منك إله وأنا رايح
7: دبر حالي ولي وين بدي دبر حالي
11: شو
7: أنا اللي بعرف ليش أتعاطى معه لهذا المفتش بعرف شو بدي إله وشو بدي أحكي بعدين وين بدي استقبله فاق بالغبرة وبالجي هاني
11: استقبلي عند ملياس أنا رايح يلا
7: يا مشحر عني يا مشحر على هالصوعة هالمصيبة من أن إجتني هلا يا مشحر عني
12: محسن
7: ما إلي دي أبو حسن
12: مصيبي مصيبي
7: لا حول ولا قوة ولكن مصيبة شو مصيبة شو خارج
12: فعل كومبرسر
7: فع شو؟
12: كومبرسر
7: شو الكومبرسر هي شو
12: الكومبرسر؟ هيدي
7: ايه؟
12: المشين الكبيري
7: ايه؟
12: ومدعبلي
7: ايه؟
12: اللي بيكون فيها جهاز
7: ايه؟
12: انا
7: ايه؟
12: بحط فيها مش مش مش مش المسامير
7: ايه؟
12: باع بتعوص على ضغط الهواء
7: مدعبلي وفيها جهاز بتحط لها مش المسامير بتعوص على ضغط الهواء
12: نعم
7: ولك روح روح جيب ام الياس وحط لها مش المسامير وشوف ضغط الهواء تبعها بتطلع صواريخ عرض جو بتروح
12: انا رح روح بالك بدي لي شو كومبرسر
7: طول بالك طول بالك قبل ما تروح الله يوفقك يرضى عليك يا ابو الياس بتعرف شي ابو حسين قال لك شي اليوم وين رايح
12: في شي بكي شي
7: ايه في شي في مصيبه كبيره طول بالك خليني اعمل هالاتصال خليني اعمل هالاتصال وبرجع بحكي
12: يلا
7: يا مشحر عني يا مشحر عم صيبي من اجتنا ام الياس دخيل ايش رايك اني واقع بورطه وما الي الا انت لا لا مش جوعانة ولك عارفي عارفي عمني معكروني هلا وقت لعمل معكروني لك بتذكر الموضوع اللي حكيتك فيه أني من كم يوم أي موضوع ولك موضوع أمي أي أمي ولك أمي أمي المرحومة أمي إيه توفت أنت الأجر ولك توفت من 4 ولك شو بيكي بي ولك شو بيكي اليوم أنت شو بيكي ضايعة خليكي معي الله يوفق ايه الله يوفق اتصلوا هذا هلا جايين تبعون للولفير بعد شي ساعتين وابو حسين بعده ما دبرش حدا ما في الا انت تلعبي لي هالدار لا لا لا تخافيش انت لا تحكي شي ولا تقولي شي ابدا نحن بنقول له نحن انت لا بتسمعي ولا بتقشعي ولا بتشوف ولا شيء ولا شيء انا بحكي كل شيء ها لا لا لك هلا بس يجي انا تبع هذا الولفير المفتش باخته وبروح فيه لعندك بقول له نحن حاطين امي هونيك لان عاملين كونستراكشن ايه لا لا انت البسي شي مثل امي ايه البسي شي مثل امي واني بدبر كل شيء دبر وحده ثانيه بلكي فيك ايش ولك تعملي طولي لك ما عندك من هالا ساعه زمان اذا فيكي تعملي لي هالخدمه بكون ممنونتك اذا ما فيكي ردي علي خبر ايه مع السلامه دبر وحده ثانيه
0: مين بدي دبر وحدي تاني هلا؟
13: خير ان شاء الله. شو بكي؟
0: اخ اخ يا ابو الياس، عندي مصيبه بدي دبه. ابو الياس؟
13: نعم.
0: مش انت بالزمان كنت تقلي انه وقت ما كنت صغير بالمدرسة انت كنت تمثل بحفلات المدرسة؟ ومرة مثلت دور مرة ختيارة. خلص وصلنا للي بدنا اياه. شو قولك اعمل لك فنجان قهوة هلا؟ وبدي احكيك انا بموضوع موضوع صغير شوي.
13: يلا
0: يلا ان شاء الله يا ربي بالتوفيق. مشي لك مشي.
13: يلا يلا
0: ويلكم ويلكم. تفضل يا اهلا وسهلا. يا هلا يا هلا. ويلكم يا ويلكم. يلا هاف ا سيت هاف ا سيت. اهلا وسهلا. ها هاف ا سيت. يا هلا يا هلا. يلا هلا فيو مينيتس وماما كم وماما كم. اهلا وسهلا. يا هلا. اخ الله يستر. ولا درينك سمثينج كوفي تي ليمونيد
14: شل جليب؟ نو ثانك يو.
0: تضربي بهالوش ومكش.
14: What?
0: No, no, I'm saying how nice you are. العمى ناطرتني على الدعسي.
14: Pardon me, ma'am.
0: No, no, no, أنا ما أنا the English of me is no good. So when I talk to myself, I talk in Arabic. Because if I talk in English, I don't understand myself. You know why?
14: No, why?
0: Because the English of me is no good.
14: What about your mother? Does she speak English?
0: No, no, she no speak English at all. But me, translate her.
14: Is Mrs. Abdullah here?
0: Who?
14: Mrs. Abdullah.
0: Mrs. Abdullah? Who's Mrs. Abdullah? Nobody here named Mrs. Abdullah.
14: Didn't you say that your mother was here?
0: My mother is here, but Mrs. Abdullah not here.
14: Isn't your mother Mrs. Abdullah?
0: ماي ما يمشحر يمشحر. هلا المرحومي امي صار اسمها مسز عبد الله. كل عمري عيط لها يم جميل. لك وين رحتي يم؟ وين صرتي يمي؟
14: If she can't come here, I can go to the bedroom.
0: لا لا لا, she come here, بس هي she cannot walk because she cannot see.
14: She's blind.
0: ايه يا حرام, she cannot see, she cannot walk, she cannot talk. يعني حالتها بالوال بالوال بالوال بالوال.
15: هلو هلو.
0: الله لا يوفق على هاللبس اللي لبسته ان شاء الله.
14: That's your mom?
15: Yes, yes, it is.
0: Yes, she are.
14: Wow, she looks younger than you.
0: Younger than me. Hold second, hold second. Hold second, please. ولي يا مقبورة. ولي يا مقبورة, شو هاللبس اللي لبسته؟ ولي يا مقبورة, هيك بتلبس امي؟
15: هيك واكثر. انت ما شفتيها شو كانت لابسه بحفلة الكنيسة الجمعة الماضي؟
0: مين هي؟
15: امي.
0: ولي مين امي؟
15: ولي مات نيكولا.
0: ولك مين امي ومين نيكولا؟
15: ولي مش انت قلتي لي اتصلتي فيي وقلتي لي البسي مثل امي؟
0: انا قلت لك البسي مثل امي؟
15: ايه انت قلتي لي البسي مثل امي.
0: ولك يا مشحره, ولك قلت لك البسي مثل امي. امي امي ام جميل. امي امي تبعي مش امي.
15: امك انت؟
0: ايه امي انا.
15: وانا حبوش وشوفوا فيك بامي وشو بعرفك بامي.
0: يا مشحر عليك يا مشحر. وطب وليش حاطه هالبويه كلها اللي على وجهك هذه؟
15: ما انا قلت بلبس مثل امي وبعمل مكياج مثل سابين.
0: مثل سابين؟
15: إيه؟
0: ولك طالع شكلك مثل اسماعيل ياسين انت.
14: مسز عبد الله
0: ردي ردي عجلي عجلي.
14: مسز عبد الله
0: ولك ردي ردي انت. مسز عبد الله ردي.
14: مسز عبد الله
0: ولك ابري ردي انت. مسز عبد الله
14: do you speak English?
15: Yes, yes, of course.
0: No, she no speak English. She only know yes. Of course.
13: تحكيش ولا كلمة. خليني أني أحكي ولا توعينا بشي شي مصيبة هلا.
14: Mrs. Abdullah, do you have a state ID or driver's license?
15: Sure.
0: No, no. ولك قلت لك تحكيش ولا كلمة. No, no. She no have a driver license or ID. She don't drive at all.
14: Passport.
0: She don't have one. She don't travel at all.
14: Medicare.
0: She don't have one.
14: How come?
0: She's healthy. لك اسم الله عنا. خد وردي وطيزة فردي.
14: But she's in her 70s, although she looks younger than you.
0: Younger than me? الله يخلي البوتوكس اللي عم تشكشك حالها فيه. ما هي she look younger لأن she just have كيف بيقولوا شد وجه بالإنجليزي؟
15: Facelift.
7: لفت؟
4: ايه
7: لفت لفت مثل الميكرو على المجدرة يعني.
4: ايه على المجدرة جهتيني على الصحن المجدرة.
7: لك الله يشفيك اكل بعدك ماكلي معكرون ليوم المعكروني انت. So she look younger than me because she just have a face fizzle. لفت
4: لفت
7: فيس فيس لفت فيس لفت ايه.
14: She's on welfare and just had a facelift.
7: Yes.
14: How could she afford that?
7: Ha-ha. That's a good question. How can she afford that? Ah, Mahi, she just have a car accident. Oh, the person who hit her pay for the surgery because it was not her fault.
14: When was this?
7: Last year.
14: But you said earlier that she doesn't drive.
7: She no drive in America, but she drive in Lebanon.

0: هنا راديو كوكبة.
1: How did she go to Lebanon with no passport? We faxed her.
2: What?
1: We didn't send her in air. We sent her in sea.
2: In sea?
1: We ship her overseas.
2: Explain.
1: Explain. My son has by car and ship to Lebanon. Last year, he shipped a car and didn't know that my mom was sleeping in the back seat. He shipped her accidentally.
3: بس على accidentally.
1: عجبتك ال accidentally؟
3: يا accidentally مي بهال accidentally.
2: Stay with me, ma'am. Stay with me.
1: لكن هذه مشحرة كل ما عم بكذب كذبة. كل ما عم تورطني بكذبة تانية. كل عمره أبو حسان يقول لي هودي هبل. الأمريكان طلعت لي هايدي محنكة.
3: مين هاي؟
1: ها؟
3: مين هاي؟
1: مين هاي؟ يا مشحرة لك نص ساعة عادي هاو مش عارفة من ها؟
3: لا مين هاي؟
1: ولك شو بك انت شو صير لك اليوم ها؟ شو صاير لك؟ فيني عارف شو صاير لك اليوم؟
3: شو بعرفني؟ من لما أكلت هالكم صحن المعكرونة وأنا حاسة حالي مثل شي حمامة بيضة طايرة فوق الغيوم
1: طايرة يا مشحر بلكي طالع معك
2: I'm still waiting
1: Well, hold a second, don't you see She now feeling good She have a blood pressure Hey, pressure
2: But you said earlier that she was healthy
1: She was, but not anymore انت لعطيني على الكلمة وارد وانت حكي لك شي كلمة هوني حاش عم تطلع بس ساب كأنك مبايع عشيف ها
3: Good afternoon Hi, I'm Mrs. شو اسمها
1: Miss عبدالله
3: Good afternoon, I'm Mrs. عطالله
1: Miss عبدالله
3: Miss عبدالله
2: You are Mrs. عبدالله, for sure
3: Sure, I'm sure I'm Mrs. عبدالله, her mama
4: Hello, I am Mrs. عبدالله, her mama
1: هر ماما ولي حرقت سليفة لها الماما ولك لوان جاي لك لوان جاي انت وياه لوان جاي ها
5: شوفي شو صار
1: لوان جاي انت وهالحمار
5: عم تحكيني الي
1: والله مش عارف لمين بدي وجه حديثي والله
5: يعني هلا انا حمار
1: ولك مش عارف مين الحمار لك لوان جاي ما بعلمي انت ما بدك تدخل بهالمغوصه كلها سوا وانت مختفي اسرك من الصبح عم دقلق لك ومختفي اسرك ما كان
5: وين كنت انت وين رحنا على البلديه ولك اعطونا بالبلديه 6000 دولار بنالتي
1: 6000 دولار يا مشحر ولك ما قلت له شيء ما حكيتهم شيء ما بعلمي راح لعنده وتضحك علي ولك شو صار
5: حكيناهم كلمتين قالوا اذا بتحكي التلتي راح نجازيكم اكثر يلا زمطب 6000 دولار
1: زمطب 6000 دولار ولك هلا انا عرفت مين الحمار
5: اني
1: لا انت الجحش ولك اذا بدي ناديك يا حمار بتكون عم بظلم الحمار انا
5: ولك هلا انا بعدي ما فهمتش مين الحمار يعني
2: What's going on here I don't have all day which one of you is Mrs. عبدالله
3: I am No don't believe him I was here first
2: him who
3: him her
2: ma'am please explain to me which one is your mom
1: that's my mom Oh, that's my stepmom.
2: Your stepmom, but you said earlier that she's your mom.
1: She's my mom. She's my mom.
2: So she's your mom.
1: No. She my stepmom. Malaki, ani khalin illi. Like, ani when my mom died, my father.
2: Your mom died?
1: Huh?
2: Your mom died.
1: No. She. She. She. ولا يحكوا شيء. She. ولا حدا يساعدني بشيء. She. ولا كسبوك وشي كسب عندي شيء.
5: Okay. Excuse me, Your Honor.
1: Your Honor. ولا شو أنت بالمحكمة واقف؟ هيدي بيقولوا لي Your Majesty.
5: لك عطينا سكوتك يرد عليك. عطينا سكوتك يرد عليك وخليني احكي لك كلمتين
1: ولك اذا عينت لك كلمتين اللي حكيتهم بالبلدية خرب بيتنا ولك لوين جاي انت وابنك الي ساعة بقناعة انه امي الياس امي لوين جاي خبطوا لك
5: خليني احكيها هلا بتضحك عليها بكلمتين وبقناعة لك ما هولي هبل وبينضحك عليها
1: لك حاجة تقول لي هودي هبل كل العالم عندك هبل واني شايفته العكس
5: اعطينا سكوتك اشوف اكسيوز مي يا شو اسمك انت ليدي هير وايف مي ليدي هير

0: ورصاص فتحت لك كبرة هوني أنا كمان ها
1: إنجليز إنجليز
0: تقبر الإنجليز بعزيك إن شاء الله Did you see that, senor?
1: Oh, see,
0: see. See, where?
1: Behind you.
0: Behind? Well, I can see that, senor. The other senor, husband of senora. Well, yes, you're dalek. فوت لشوف إذا مخبيل بشي أوضة من أوضة البيسمنت وعم بده يهرب مني بحسان إلا ما أطلع يا مشحرتي ولا ولك you're drinking alcohol in home of me
1: no I'm not drinking alcohol I'm drinking tequila
0: tequila what tequila is هذي ها what tequila
1: Mexican coffee
0: Mexican coffee okay is a coffee no problem but no drinking alcohol in home of me
1: why
0: ولك because it's حرام
1: لعيتو
0: وين مخبص هو
1: لعيتو قتلتو
0: يا مشحر قتلت بحسان
1: لا قتلت الفار
0: يا مشحر عمي صار عنا فيران بالبيت كمان
1: ايه شفته من يومين وهرب مني
0: اخ ولك انت لقطت الفار الهربين واني رايحة القط بحسان الهربين هو ما بده يهرب مني الا ما اطلقت فيه شيله من دربه الا ما اطلقت فيك اني يا بحسان
1: الا ما اطلقت فيك يو وير لاين Tequila is alcohol. No, not coffee.
2: No. Me, mama, she tell me it's coffee.
1: No, you drink too much, Inta. It's a bad habit, eh?
2: No, drinking not habit. Drinking my hobby.
1: Hobby?
2: Yes, I used to drinking every night. And the doctor, he tell me no drinking every night. So I drink every day.
1: Eh, yalla, la, la, la. Yalla Laina, come help me with the cable, yalla.
2: After siesta.
1: And how long is your siesta?
2: When I finish my coffee.
1: من وين جايبينك انت؟
3: اخ دخلكم مع شوية رح تستاهل. اخ
0: دخلكم مع شوية ليش في غليلة منك؟ ومن الرجال اللي على عينتك اخ. اقريلي. قريلي من أول وجديد شو كتبتنا تبعيت الوالفير وعشو كم شغلة بدون يجزونا قريلي
4: charges of perjury
0: ايه شو perjury
4: يعني عم تشهد الزور
0: ايه وهيدي عشيت الزور هيدي عشيت الزور
4: وغرين لارسن يعني سرقة كبيرة
0: سرقة بعد بهالآخرة بدون يتهمونا بالسرقة وهيدي السرقة هيدي
4: وforgery يعني تزوير
0: تزوير بدك تقنعن ان امي بعد طيبة ها وهيدي عالتزوير هيدي عالتزوير
4: وcriminal impersonation سنيشي يعني انت حي شخصيه
0: ايه ملبس حسام مثل امي بدك تقول لهم هذه كونسبيرسي
4: يعني مؤامره
0: مؤامره على مؤامره لك شو قالوا لك عنه هنري كيسنجر هو عمين عامل مؤامره ولي
3: مش احدي انا وجه مؤامرات انه عزه انه تحيلنا على الدوله وغشيناه
0: ايه معلم غشيناها كثير للدوله حسب ما عم تحكي تبعيت الوالفير بدو يندفعونا كل قرش قبضناه من وقت اللي توفت امي الى هلا بتعرف هوني قديش بيطلعوا يعني
3: شي 50,000 دولار يعني
0: هو مبسوط 50,000 دولار وانت شو عم تعمل انت رح شفتك وانت رح شفتك كمان خذ استراحة 50,000 دولار والبلدية رح تدفع لنا 6,000-7,000 دولار منين رح جيبون هاودي ها؟ منين رح جيبون
4: إيه؟ هي إذا مش المحكمة جزتكم كم ألف دولار تنين كمين؟
3: لا أنا بكبروا على المحكمة وبحكيهم لك ما هاولي هبل وبينضحك عليهم
0: هبل؟ ولك هبل؟ ولك حاجة تقلي الأمريكان هبل؟ حاجة تقلي الأمريكان هبل؟ غاشي وماشي ومش عارف الله وين حاطك بتقبص خبصاتك وبتقلي هاودي هبل؟ لك أنت بالعربي اللي مشبرح غاشي وماشي وإذا ما بتفهمها بالعربي بقول لك إيها بالإنجليزي وبالإسبانيولي كمان يو إز كيف بيقولوا غيشي وماشي بالإنجليزي
4: دم أس
0: هيا دم أس يو إز دم أس مش هذي اللي قاعد عليها انت اسمها آس كمان
4: وديك ايه ما هي بيقولوا له آس والحمار بيقولوا له آس كمان
0: ايه
4: لانه في كلمات كتير بالانجليزي الى معنى يعني
0: وكيف بدنا نفهم نحن المعنى اللي بدنا اياه من الاساس
4: ها
0: يعني انا اذا بدي اقول مثلا بالانجليزي بدي اقول انا عندي حمار كبير شو بقول I have a big ass
4: ايه
0: عال اني I have a big ass وانت you have a big ass وماي ass is sitting on his ass instead of working with your ass on Iki. وفهمي هلا اي اس انا اللي كنت عم بقصدها
3: هلا هلا انا هلا انا صرت بيج اس ليت امبارح كنت عم تقولي لي يا وحش
0: وحش وحش بشو بشطارتك وفهمتك وجدعنتك كل ضرب عم ناكله اضرب من التاني يا وحش بتصليح البيت واحنا بمغوص كبير لانه حضرتك جاهل بالقوانين ومعتبر حالك انت فهمان وهني هبل بقصة الوالفير وامي معتبر حالك انت شاطر بدك تتشطرن علي وتتشاطر عليهم وهن هبل بان البلدية والوالفير رح تكلنا 60-70 ألف دولار وبعدنا منقول هودي هبل هيدا هوني الطرزان اللي قبالك كيف ما برم بيقل الامريكان هبل خيو بكندا بيقل الكندية هبل صهره باستراليا بيقل الاسترالية هبل الاوروبية عندهم هبل الصينية هبل الهنود صار عم يعلموا فعاليات نووية وبعضهم بنظرهم هني هبل والعالم كله عندهم هبل وهني الذكايا الفهمانين المتشاطرين عليهم ومش بس هني عم كيف ما أبرم بين هالعرب بلاقي في ناس معتبرة حالة فطاحل والباقي العالم كله عندهم هبل ولكن بين مبين وظاهر مين اللي بالآخر عم ببينوا الهبل ولك نحنا الهبل وحاج نكذب على حالنا تهمين العالم بالهبل هو منبعه عنا ولك اتطلع بحوالنا وشوف شو صار ببلادنا وشعوبنا واللي بالآخر مين الهبل
3: شو خصني أنا باللي صار ببلادنا
0: شو خصك ولك انت فرد من هالشعر وخيك فرد وابنك فرد وصهرك فرد والأفراد بيعملوا شعوب والشعوب بيعملوا دول ايه الشعوب بتعمل دول دول ما بتعمل الشعوب وإذا الشعوب اللي عنا على عينتك أنت ودول رح يطلع من عندنا اسم الله ولا قلبان كل ثلاثي عرب في واحد أمي وجاهل هاك عم بتقول التقارير لك مش عاب علينا مش عاب علينا أموالنا بتطم العالم وبعد في عنا أمي وجهلي راكدين بدنا نعمر أطول نطحات سحاب وأكبر مولات وملاعب وأطفالنا عم تموت غرقاني عشطوط العالم ولك صرنا مسخرة للعالم وصاروا عم يتمسخروا علينا ايه صاروا عم يشفقوا علينا هودي العالم اللي بنظرك انت وسليلتك هودي هبل هودي اللي عم يستقبلوا لاجئيننا ونحن عم نسكر حدودنا بوجهن نتأفأف منهم العمى ولك شو هالأم الكلمين عم ترجع لورا لك وان كنا وان صرنا كنا نطالب العالم يردونا فلسطين ولكن سينا فلسطين وصلنا عم نطالبهم يردونا سوريا والعراق واليمن وليبيا والحبل على الجرار أمي ضايعة وشعوبة غرقاني بالقهر والجهل ومع هيدا وكله بعدنا شايفين حالنا على العالم وعلى شو بدلنا الخيم بفيلات والحمير والجمال بكاديلاكات بس بعدن عقلاتنا عقلات رجعيات شايفين حالنا على العالم والجهل ضارب بطنابنا هيها انت لقيني يا ابو حسين جاهل ومدعي اسم الله تفهم بالطب اكتر من طبيب وبالسياسي ما تقول الا خريج معهد اكسفورد وبالميل والاقتصاد والرياضة والفن والدين كله كله كله كله كله كله بتفهم فيه وانت اذا طلعت برات السيتي بتعرفش ترجع لانه بتعرفش تقرا الساينات لانه ما بالانجليزي
3: يمي يمي يمي يمي يمي وينك يمي يمي يمي يمي بي ضايع مش عم بي برمت الدنيا عليه ومش عم لاقيه وعم تلفل على المحمول مش عم برد
0: محمود مين محمود مين
3: لا على المحمول
0: محمود شو المحمول
3: ما بتعرف شو يعني محمول
0: لا شو المحمول شو المحمول يا ملياس
4: المعمول هيدا نوع من الحلو بحطوا له صاج وتمر
0: ولكن المحمول المحمول مش المعمول عم تفسري لي شو المعمول
3: المحمول يعني تليفون بالدول العربية السليلير بسموه محمول فأنا صرت سميه محمول
0: بالدول العربية بسموا السليلير محمول
3: ايه
0: والمهبول اللي حامل محمول شو بيسموه بالدول العربية
3: شو
0: ايه ويها وكبرت يا مهبول ايه ويا صار بايدك في محمول ايه ويا يرحم ايام ما كنت تقول ايه ويا الحقين يمي تختي مبلول
3: مبروك مبروك مبروك مين جوز شوفي شو صار شو صار
0: شو صار
3: ايه
0: عقلك غطو طار قولي يا ابني انت متاكد انه بيك مختفي ومش مبين اثره؟
3: ايه متاكد برمت السند والهند ومش عامله ايه.
0: برمت السند والهند
3: ايه
0: وبروم لشوف هوني هالشتة بتعرفها هاي اللي هوني؟
3: ما شفتك شوي كان يا منظوم شو
0: كان بالسينما عم يحضر فيلم نجوم الظهر
3: عن جد وكان حلو الفيلم
0: يي فيلم حلو كتير اكشن اكشن اكشن
3: يعني وفي خبر
0: معلوم في خبر ايه اكل البطل قتلي اتلحوس والله فيها
3: الله لا يرده
0: ايه
3: شو قلتين اسم الفيلم يمه
0: شو اسمه
3: ايه؟
0: ضربني ضربته من زخمي جيت تحته ولي يا ابني شو بك بعد ما قليش دقيقة قايلت لك اسم الفيلم نجوم الظهر عم تسألني شو اسمه شو بعدك عكرسة هالفلق ومحل بيك وبعمل لك شي فلقة بلكي بتوعة إلك شهرين هيك بحسك ضايع وبغير دني ها
3: ايه ما يكون عم بيحشش شو
0: يا مشحر يا ابني دخيل جرايك دخيل جرايك مش ناقصني أني هالمصيبة بعد هاي دخيلك
3: ليش الحشيش مصيبة يمه
0: لا نعمة نعمة كتر خيرك يا الله على هالنعم ولك يا ابني اللي بيحشش وبيتعاطى مخدرات بيخرب بيته وبيخرب عائلته وبيخرب حياته ولك يا عمي وعمه ولك شو هالجيل ما عاش في شي يرضعوا
4: شو بدهم يرضعوا
0: يرضعوك يسم انت التاني ولك يرضعوا مش يرضعوا يرضعوا يعني يوقفوا
4: ولي شو بدهم يوقفوا
0: ام الياس خدي رائع على كرسي الفلقة وتعا وقفي ورا حسين هوني خدي دار
3: قولي لي بالك يمي قبل ما انسى عصيرة الحشيشة
0: ايه؟
3: من كم يوم ضيعت انا هيدا الكيس الاوريجن اعطاني اياه
0: ايه ايه
3: شفت
0: ايه لقيت بيك على درج البيسمنت
3: ايه
0: اعطيته لام الياس طبخته ايه حطيته بالمعكروني
3: وكيف طلعت المعكروني
0: شو بعرفني بس عم تقلي ام الياس طالعة بتسطل تسطيل المعكروني
3: ايه
5: هلو
0: ايه هلوان
4: يا لك هاي تبع البلدية
0: يا عارفي أخذت إجر وكسر عنا
3: زعبي من هون
0: نعم what can we is help you
5: I see that you still have the same set of violations here
3: what violations
5: you know your penalties can be tripled and quadrupled this time
0: شو عم بيقول
3: إذا جزينا هالمرة الجزء رح يكون 3 ضعاف أو 4 ضعاف المرة الماضية
0: ولك عشو عم بيجزينا جزينا
3: عرفني
0: عشو عم بيجزينا stop coming here and bothering us you know and I'm gonna go to the city and complain about you أني لمعلوماتك I know the mayor personally
5: You know the mayor?
0: Yes, I know the mayor Every time he had erection He called me Or he text messaged me
5: He does?
0: Yes, every erection
3: يمي.
0: Every erection
3: يمي ما بيقولوا هيك يمي
0: اسكت أني عارف شو عم بحكي Last time when he had erection And even took my husband with me Just to make him happy
5: You made your husband happy this way?
0: No. My husband didn't want to go. I pushed him to go. But I made the mayor happy at the end. Are you understanding my English?
5: Yes, very well.
0: Okay. What can we is help you? Huh?
5: I want to see an electrical,
0: yeah.
5: plumbing,
0: yeah.
5: and construction permit posted on your screen door. Otherwise, I'm issuing another set of violations.
0: Permit. يعني بدك البرمت مش هاي؟ ايه. اخ بحسان
3: شو
0: يا حبيب قلبي انا
3: شو
0: يا وحش انت وين حطيت البرمت
3: اي برمت
0: اللي رحت طلعته من البلديه
3: ومين قال لك انه طلعت برمت
0: ولي مش انت رحت على البلديه لتطلع برمت
3: لك ايه رحنا لنشوف شو بقى نعمل
0: ايه
3: قالوا لي بدك تدفع جازي
0: ايه
3: انا قلت فوق الجازي بدنا نطلع البرمت
0: وشو عملت لك ايه
3: ما عاش طلعت البرمت انا قلت بعد رح يجوا لعنا لك منه نهبل وبينضحك عليهم
0: هبل لك هبل لك ما لك عم تقلي هبل لك ما لك لك يا ناس لك يا هو لك يا عالم عم ناكل ضرب ورا ضرب والحرب بظهر الحرب وبعدنا منقول هني هبل لك يا مشحرة لك يا مشحرة يا مشحرة

منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكم.

0: Good morning, Lebanon!
1: شو مار شكلك كتير برتاح اليوم في وضعك؟
2: ليك شو أنا بكون مرتاح لما هو ما رح يكون عم بنق، عرفت كيف؟
1: أوكي.
2: وكوكبة محضرت له سوربريزات، أنا بحس إنه هو رح يطلع من هون مصدوم المونة والأكل وسوربريزات الأكل بكوكبة. سو اليوم ما رح يقلنا جبناها من شرب البلد مشينا وما طمينا. سو أنا مرتاح.
0: وعي الصبح الهوايات الرائعين والشمس الحلوة بمحل كتير رايق، بيقطع سيارة يمكن كربع ساعة بتسوى كل مصريات الدنيا. بعدين بتوصلوا بتقعدوا على منقوشة بلدية، جبنة بلدية، لبنة بلدية، البيض البلدي. شو بينقال أكتر من هيك؟ يا هيك تبليشة يا بلا. كيف سعبت بكل حلقة تقريبا عنا دبس العنب. حبيتوه سألتوا عنه، مشهور هون كتير بالضيعة، هو دبس العنب المخبوط. بالآخر بيطلع لونه هيك مثل العسل، طعمته روعة. وبنرجع جبنة بلدية، جولدن ذهب دبس العنب، ولا ميبل سيرب ولا شي تاني. هون بكوكبة بيبيعوا منه كل واحدة بكلها، بقول best for last، بس هيدا مزبوط best for last. بلدية بتتاكل ناي، بيضة، لبنة أكيد. طلعوا قديش قاسية مع زيت الزيتون، معمولة هون بالضيعة. لفة حلوة، لونها بيحكي عنها. هاي الأكل هيك طيب كل نهار؟
3: أكثر. هاي أنا أميرة خوري، نحن هون بكوكبة إيكو فيليج. كوكبة إيكو فيليج هو مشروع عملته بلدية كوكبة سنة 2019، دشنا بلشنا فيه قبل بكتير بس التدشين كان بال 2019. أنا عضو بالبلدية وعضو بالجمعية اللي مستلمة إدارة الإيكو فيليج اللي هي كوكبة للنمو الريفي تحت إشراف البلدية. ليش كوكبة إيكو فيليج؟ لأنه نحنا كان الهدف الأساسي، في كتير عالم بكوكبة ما عندها بيوت بقلب الضيعة، كان بيهمنا يجوا بالصيف يصيفوا يعرفوا ولادهم على الضيعة، يعملوا نشاطات معنا. سو كان أول هدف إنه أهل الضيعة اللي ما عندهم بيوت هون يجوا يلاقوا مطرح ينامون. اثنين، المغتربين تبعنا كمان في قسم كبير منهم ما عندهم قرايب وما عندهم بيوت، كمان ما بدنا اياهم يروحوا على غير ضيع يتعرفوا ويتفرجوا بس يجوا يناموا بضيعتهم. ثالث شغله هي انه كثير كان بهمنا نخلق فرص عمل للشباب والصبايا بكوكبه. سو كان عندنا تقريبا 9 فرص عمل بالايكو فيليج، بين الناطور وبين الهاوس كيبينج، واهم شيء الترويقه اللي هن النسوان التعاونيه، جمعيه تعاونيه نسائيه بيعملوها وبيهتموا فيها، وتسويق البضاعه تبعهم. يعني كل حدا بكوكبه بيعمل مونه فيكون عم بيعرضها بالايكو فيليج، عم ندوقها على الترويقه ونرجع نشتريها.
0: واخذت هيدا للطريق البقلة لما دقناها بعد، طلع عجينتها قديش مهمة، عجينة مرتاحة، مكوناتها جديدة ومتطورة، بقلة حامضة، بندورة بتعطيها شوية حلاوة، شيء رائع. إذا بيطلع لي ترويقة هيك ونومة مريحة وبوعة بهيك طقس، أكيد جاي بالعيلة وجاي.
2: سو أنتوني نحن بإيكو فيليج، وليه هو إيكو فيليج؟ أول شيء إذا بتطلع مزروع سنوبر، نيتف تريز، يرجع حتى بالمونة، حتى بكل هول في السستينابيليتي، يعني نحن عم نشجع الأكل اللوكال وهيك. حتى المي السخنة أعطاها شمسية، بس الأهم أنه كوكبة كمان بتعمل فرز من المصدر. كل النفايات هون مقسمة إلى 4 أنواع، وهون عندهم معمل لفرز النفايات بقلب كوكبة على صعيد المنطقة كلها، وبيرجعوا من الكل شيء اسمه سماد عدوي هون أو نفايات العدوية، بيعملوا منها كومبوست أو سماد عدوي، وبيتوزع على كل المزارعين بالمنطقة ببلش.
0: بدعملهم كلهم
2: أكيد وأكتر.
0: في كلهم وأكتر بكوكبة؟
2: يس.
0: بتضيع صغيرة هون؟
2: 100%.
0: بتحدك؟
2: وبدك تمشي. يال.
0: بطل بدعملهم كلهم.
2: هلا رايحين فرجيكم سوربريز. أنتم مفكرين إنه بركة شفنا أكبر زيتونات بلبنان؟ خلينا نشوف بركة أكبر زيتونات بلبنان.
0: يا شباب صعد بتفكروا إنه المسيح قطع من هون؟
4: فعلاً أنطوني، نحن بنعمة بأرض الجنوب المقدسة لما نزور كل مطرح قطع فيه يسوع ومريم والتلاميذ والرسل. نحن بنعمة عظيمة ببلد مقدس، شيء رائع.
2: ونحن اليوم رح نقطع ثلاث ضياع، رح نقطع بكوكبة على رشايا الفخار، رح نرجع نروح على أبو أمحا. وهون ما تقتلوا هم، في مطرح لكلنا سوا، في أكل غير شكل، الجنوب رح يفاجئك، كنايس ومزارات غير شكل، ونحن بالزيتونات، طبيعة رائعة.
0: بحلقتنا 22 نرجع نلتقى فيكم مشوار بالوادي بكفي من جنوب لبنان، من هون من هالمكان المقدس العظيم رح نبلش نهار كتير طويل وكتير حلو، مشوار بيبلش هلا.
4: جنوبنا ارض مقدسه وكوكبا، اذا بدنا نرجع للجذور السريانيه للاسم، يعني نجمه الصبح، لانه هالضيعه المواجهه لجبل حرمون هي الضيعه اللي اول ما بتشرق الشمس من وراء حرمون بتغطيها بضوها واشعتها الذهبيه. مريم هي نجمه الصبح، هيك بنقلها بصلاتنا، وكمان بهالبستان الزيتون مع ابنها يسوع المسيح يلي بحسب التقليد المسيحي زاروا كوكبا وقطعوا بهالمشهد يلي بنقدر نقول عنه انه مشهد بيبلي عظيم، مشهد مؤثر خشوعي وجميل جدا. نحن بنعرف معاني شجره الزيتون ورمزيتها بالكنيسه، وهون قسم من الناس بيعلقوا امانيهم بهالمناديل آملين من خلال الصلاة إنه تتحقق.
0: مارك، شغلة كتير كبيرة، في ضيعتين بلبنان عندهم زيتون كتير قديم، لحديت 4000 سنة. عم نحكي عن زيتونات نحن واقفين بوحدة مش باتنين، اللي هونيك تقريبا جزعة 6 أمتار 7 أمتار. عم نحكي عن عظمة بالتاريخ. لو بيقدروا يحكوا، بس لو بيقدروا يخبروكم كم شخص دق فيها، كم شخص حكيها، كم شخص قطع من قدامها. منشان هيك يعتقد أن المسيح قطع من هون وبيركن لعدة مرات.
2: وهن كمان they defy logic، يعني أنه ليك قديش هون كبار بهالمنطقة، هيدي كلها مثل ما انت قلت زيتونة واحدة اللي بوجنا هلا منشوفها تعرضت لحريق، يمكن ماتت على الآخر، رجعوا السكرز هون في شغلة كتير ذكية تخلوا هالزيتونات من زيتهم من البوبولاسيون تبعهم سيم دي ان اي كترون، عم يستفيدوا من هون ليقصون يكترون ويرجعوا يزرعوا زيت الزيتونات بالضيعة. هيدا بيخلي هون الزيتون عنده دي ان اي الاف السنين. هذا شغل كتير مهم.
0: 35 زيتونة مينيموم، عم نحكي عن الكبار اللي هي لفات سنين، في غيرهم اصغر واصغر واصغر، بس الصغيرة يعني الزغطورة المهضومة عم نحكي 500 سنة وما فوق. الرقم منه كلمة بالتمر، الواحد بيصير عمره 40 سنة بحس حاله بلش يخطر، على 60 بحس حاله عم بفل، عم نحكي 2000 3 4. تخيلوا العثمانية اجوا لهون، مماليك اجوا لهون، الرومان اجوا لهون، الفينيقية كانوا هون، وكل هالشعوب كل هالتاريخ لهالتاريخ العظيم للبنان اللي صاروا 7000 سنة. الزيتونة بقيت ونحن بقيين، وهيدا علم بالتاريخ.
2: اذا بتشوف هون هيدا اللي احترقت كلها سوا، ومن هون عم ترجع تقاوم وترجع، وهولي هلا مثل ما هالضيعة بأيادي أمينة، هالزيتونات بأيادي أمينة. أنا بسلم هون على دكتورة، تعلمت منها كتير لميس شرق، يلي هي عم تدرس هالزيتونات كيف يحافظوا عليهم، كيف يكترون، وأهم شيء دعمرهم لنثبت علميا الأعمار. هيدا شغلي كتير مهم.
0: ما فيكن تعرفوا الإحساس، نوقف قدام باب قديم صار له 100 سنة ومننبهر فيه، نوقف قدام شغلة كنيسة قديمة صار له 50 سنة ومنقول واو. وقفوا هون وسكروا عيونكم، انتظروا ثانية وتذكروا انه صار لهم 4000 سنة. تخيلوا كل شيء درسناه بالتاريخ قطع قدامهم. 4000 سنة، هزات، مي، شتاء، عواصف، 3 أمتار 10 أمتار تلج، جيش عم بيفوت، جيش عم بيفل، الحروب، دبابات، أزايف، وهني بعدهم، وهني بعدهم، نحن كمان.
5: أهلا وسهلا فيكم عنا بزيادة حرمون.
6: صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم، مشوار بالوادة. معكم إلي أبو نقور رئيس بلدية كوكبا. أنا هون بس تفسر على السريع شو عملنا بسيدة حرمون. سيدة حرمون انقسمت لمرحلتين، أول مرحلة المدرج الخارجي يلي هو كنيسة خارجية وبنفس الوقت سنتر مدرج للاحتفالات الكبيرة، ورح يكون سنتر كولتورال ريليجيو. تاني شيء المرحلة الثانية الساحات العامة والتمثال الكبير، تمثال العذراء يلي هو على ارتفاع 27 متر بوج جبل حرمون. نعمل التمثال هون وتسمت العذراء سيدة حرمون لأنه هي رح تستقبل كل يوم من وقت تركبت الشمس اللي بتطلع من وراء جبل حرمون تتضرب على وجه العذراء وتعكس نور، النور الحلو نور الله على كل المنطقة وعلى كل الجنوب. وفي عنا بالزاوية هلا رح نشوف حديقة القديس شربيل، لأنه كمان نحن كلنا منعرف قدي بيرمز لنا القديس شربيل، دونك في عنا خليط على هالتلة يسوع والعذراء وأكيد القديس شربيل تا تستقبل كل لبنان، كل طوايف لبنان، كل مذاهب لبنان على هالتلة كل يوم من وقت لتركبت العذراء لألوف السنين لقدام الله رد.
7: نحن بمزار سيدة حرمون بكوكبة، العذراء الحاضرة والحارسة كل هالجنوب وكل هالبنان إلى بقلب سكان كوكبا وأهل لبنان، كل الحب وكل الامتنان وهالعلاقة المستمرة من 2000 سنة لليوم. ليش حرمون؟ حرمون ومعناه المقدس. صفة المقدس تنطبق على كل جبال لبنان، إن كان السلسلة الغربية أو السلسلة الشرقية. بحسب دراسات كتيرة، جبل حرمون هو الجبل يلي تجلى عليه المسيح، صار فيه حدث التجلي ترانسفيجوراسيون. أهمية الحدث الممهد إذا بدكن للأسبوع العظيم، لدخولنا مع المسيح بألامه ونحن العايشين على رجاء قيامته، إنه المسيح اللي تجلى هون على جبلنا، جبلنا يلي نسميه كمان جبل الشيخ لأنه مكلل كل السنة بالتلج الأبيض، هون تجلى يسوع وغمر ضياء وكل جبال لبنان، من أرز تنورين لأرز حدث الجبة لأرز الرب يلي نفح بهالنور العظيم. وهون قال له لبطرس: انت الصخرة وعلى هالصخرة رح عمر كنيستي وأبواب الجحيم مش رح تقوى عليها.
0: مش معقول، مش معقول قديش مشغول صح، مش معقول قديش مرتب، قديش الحجار مزبوطين، نوعية الحجار، الألوان، امدادات الكهرباء، البراغي، مش معقول قديش مشغول صح. وهلا كنت عم برجع أسأل قبل شوي إنه طب مين عمله؟ عمل من بلدية ما كان معه مصاري، دونيشنز من أكثر من 500 شخص، ما حط دين أبدا على البلدية، بقي مكفى بأسوأ سنتين بتاريخ لبنان من سنة 2019 لليوم، ونعمل ما تقلي مش عجيبة.
2: أكيد عجيبة، إذا كمان بخبروك كيف زفت وبتشوف أدي عجيبة، وده هنا مفكرين بكل شيء، مفكرين بالمقاعدين في رامب وين ما كان لا يقدروا يقطع ويمشوا ويشوفوا، وتنقية البلانت رائعة. يعني ما عندي شي يقوله، إذا بتطلع بشوف عندي رومارين، لافاند، ورد، يلي هولي كلهم سامبولات مسيحية لهذا المطرح، بس الأكثر ما راحوا زرعوا أرز أجنبي وسنديان مدري من وين، وين ما كان في سارو. ومن تاني ميل بتشوف كيف في 12 سارو كله مع سيمبول، غير أنه هون مكتوب عن السارو ولبنان من عهد القديم، هالـ12 سارو نباتات لبنانية، شجرات لبنانية، بيرمزوا هون كمان للرسل الـ12، كله مشغول صح.
0: سوبر صح، دايما نوصل على محلات يمكن اماكن نرجع نشوف شرائط الكهرباء، شرائط المبينه هيك، اخر الديكور الاخير بيكون متروك في مكان، ولا غلطه، معمول مثل حدا عم بيعمل بيته بالجبل.
2: قد ايه نحن لازم نكون محظوظين وفخورين ببلدنا، قرينا الايات اللي بتحكي عن السارو بلبنان، وورانا جبل الشيخ يلي هو جدا عظيم مذكور بالعهد القديم والانجيل.
7: أكيد، والمهم أنه اليوم الناس مارك على عيد الرب أو عيد التجلي، كل 6 آب بيطلعوا على الجبل يلي تجلى عليه يسوع. أهمية حدث التجلي أنه بيدعينا بعتقد للتغيير، لحتى نلتمس هالنور من نور المسيح، لحتى نغلب كل ظلم فينا ونصير إنسان جديد إذا بدك بيشبه هالضياء يلي لا بعده ضوء لا بعده نور. أهمية هالحدث، حدث التجلي يلي صار كمان بحضور أنبياء العهد القديم العظيمين يعني موسى وإيليا، أنه كمان نسمع صوت من السماء قال لهم هيدا هو ابني الحبيب يلي فيه فرحت إلو سمعوا. بقوا كل هالحدث العظيم بتاريخ المسيحية اللي بعيده لبنان بكل ضياعه هو أساسي ومهم، ومهم أنه عنا على هالجبل
2: صار هون.
0: وحتى فينا نشتري منتجات هون؟
3: هون بنشتري سوفونيرات. أوكي، قبل ما تفلوا بدنا نعطيكم صورة بركة لكل حدا منكم بالبيت، هيدي صورة سيدة حرمون، وبدنا نعطيكم قنينة زيت زيتون من زيتون العرايش وبركة صغيرة من العذراء.
0: مرسي،
2: ألف شكر.
3: يس
5: خوري جرجس مارون نهرة من بلدة القلايعة، خادم رعاية كوكبة من سنة 1995، يعني من 28 سنة أخدم هذه الرعاية لخير النفوس ومجد ربنا. أهلا وسهلا فيكم، صباح النور للجميع وزيارة مباركة إن شاء الله بشفاعة مار الياس وسيدة حرمون. نحن هلأ هون برعية كوكبة قضاء حصبية لبنان الجنوبي. نحن هلأ بداية واقفين بساحة القديسة تريزة الطفل يسوع اللي تم بنائها أو تحضيرها أثناء زيارة زخير القديسة تريزة الطفل يسوع للرعية. وسنة 2011 شرفنا غبطة البطريرك بزيارته السلامية والمليانة رجاء انطلاقا من شعاره شركة ومحبة، وكرس هالساحة هيدي بهالزيارة، وفي بلاك باسم غبطة أبينا البطريرك مربشار بطرس الراعي تيمنا بهالزيارة وذكرى لهالزيارة هي. بعد شوي رح نفوت على أيضا حائط القديسين اللي فيه صور لقديس لبنان مار شربل اللي سرفها ومار نمطال الحرديني، واللي تم وضع هالصور هيدي بتزامن مع وضع تمثال سيدة حرمون. وبعدين منطلق على كنيسة مارليس حتى نحكي شوي عن تاريخ الكنيسة ومعنى وهدف وجودها بهالمنطقة هي. أهلا وسهلا فيكم، ونحن فرحين كنتوا معنا اليوم.
8: شو يا مارك؟
9: شغل يوسف سليمان نفاع وولديه جميل وسمعان يمكن 1958.
5: نحن هون بكنيسة مار الياس الحي كوكبة. الاسم الحجر من الكنيسة معمر سنة 1856، وتعتبر من أقدم الكنائس المارونية بهذا الشكل، عمار حجر بمنطقة حصبية ومرجعيون. أكيد كان في يعني كنيسة قديمة أقدم منها، ولكن كانت على قد حالة الناس وضعهم الاقتصادي. بعدين تم بناء هالكنيسة هيدي سنة 1968، تم توسيع الكنيسة وبناء القسم الباطون فيها على يد الأب جبرائيل الفغالي اللي خدم الكنيسة كم سنة. وهالكنيسة هي تقع في منطقة حصبية تواجه جبل حرمون، وعند أقدام هالبلد وأقدام هالكنيسة منبع نهر الحصباني اللي يغذي بحيرة طبرية اللي منها بيطلع نهر الأردن حيث تعمد ربنا يسوع المسيح.
7: الكنيسة مثل ما عم نشوفها ثلاثة أقسام، في عنا المسبح، في عنا داخل الكنيسة ودار الكنيسة، وكلها ثلاثة أقسام بشكل كنيسة الضيعة الحلوة اللي هي على اسم النبي إيليا. طبعا المسبح هو دائري وقليل تنشوف مذابح دائرية، فبيعطيه كمان ميزة. حضور النبي إيليا بجنوب لبنان حضور طبعا طاغي وآسر لكل هالأحداث يلي ارتبطت حياته فيها من خلال وجوده على أرضنا، إن كان بالسرافاند وإن كان بالتجارة.
0: ضيعة رائعة شفتوها بالدرون من فوق، صغيرة مهضومة وكلها بتنعمل مشي من الساحة على الكنيسة، وبتبلشوا تنزلوا بهالدراج وتطلعوا بهالدراج. تعالوا نمشيها سوا ونكتشفها سوا ونتعرف على البيوت والعالم العيشة هون سفشت.
10: أهلا أهلا، اسمي أنطوان صعب من كوكبة. هذا الزعتر نجمع من البرية، نخليه ليزهر أول شيء، ما منحوشه وبس هذه الزهرة تصير هيك، منحوشه ومنشمسه، منقيه من القش الغريب ومنحطه هون، منشمسه بالفاي، نيبسه بالفاي لحتى تضل لونه فيه ونكهته فيه، وبعدين نفرطه ومنشيل القش منه ومنخضع المطحن منطحنه. وهيدا زعتر باب أول 100%.
0: هلا مش انا رح اتفلسف على الزعتر وخبرك انا شو تعلمت بثلاث دقائق، انه بالفي مش بالشمس وبيبقوا والزهره والى اخره. نحن هون اكيد عم تحس اللي انا عم بحسه، عم تشوف البيتون القديم والقناطر القديمه اللي وقفنا نعملهم، عم تشوف البلاط القديم يلي اليوم عم يدفعوا حقهم دكه، عم بتشوف الانطره الباب الحديد الواطي اللي انت ما وطيت راسك تفوت تحته. انا ايه عم بتشوف عم تحس.
11: انا بما انه انت حكيت عن زراعه الزعتر وكل شيء وكل هول، رح اقول لك انه انا طلب الحس قدام اقول لكم طعمتهم طيبه، لانه طعمه الزعتر والتروار وكل هول هن هالشيء، هن هالحجر وكيف عم يهتم فيهم والحب، وانا بحطهم مزبوط او لا؟
0: ما فيك تعرف، ما فيك تعرف،
11: هو عم اشتغلهم على اليد.
0: وهي اللحظه حس حالي معزيه بس بستاهل.
11: اوكي،
0: واو واو واو، من اقدم بيوت لبنان بالعهد ما راح اقول حديث، بس انه باخر 100 سنه يلي بعده واقف على اجريه، دعم شويه حديد بس بعده الخشب فوق. منبلش اول ما نفوت هون محل ما كانوا يشووا يشتغلوا نار، يمكن مطبخ، وطلعوا الحيط، الحيط بعده تبن عم يفرط شوي شوي. منفوت على البيت من هون مقسوم شقفتين بتشوفون وبعدهم هاديين. هون شو عم نشوف؟ هون عم نفوت من اوضه لاوضه، وبهالاوضه بحطوا كل المونه. هون عنا المونه بنحطهم هون، قمح، طحين، وبينزلوا من هيدي الجوره. هالجوره كانوا يسكروها بقماشه، يشيلوا القماشه ويبلشوا ينزلوا. هون كل الاغراض بتنحط. شو حلو شو حلو شو حلو. انتقلنا على مرحله ثانيه، يمكن كانت اوضه النوم هون، يمكن لا، يمكن هون هالخزاين اللي كانوا يسمون اليوك من زمان اللي كانت عاليه لهون يحطوا فيهم الفرش. تحت اكيد كان في البقرات اكيد، وفي شجوره كانوا يتكبرون الاكلات بس يمكن منا مبينه. شو حلو شو حلو، اذا بس تنظف وتزبط ونرد على على على طريقته القديمه، هيدا معلم سياحي بنص الضيعه.
11: حتى كل بيت كان في زريبة للحيوانات، مبين كيف حتى كان بعده طين من هون. وأهم شيء مثل ما دائما نقول بحلقاتنا، توتة برا وصارت هي مدعمة زريبة قد ما صارت قوية.
0: أي لون بدك؟ هن هون ألوان كرمال تبرم الضيعة وكرمال تمشي، كل ما يعني أهين أصعب أصعب.
7: أي هو الأهين؟
11: أزرق.
0: أزرق.
11: أحمر أصعب شيء.
7: أنا مع الأزرق.
0: صباح الخير. كيفكم؟
8: تفضلوا. هلا. تفضلوا كمان مسقعة.
0: يلا منجي.
8: يا هلا.
12: هلا.
8: يا
12: مصطفى. يا هلا. أهلا وسهلا. أهلا. أهلا. مشهور كيفك؟ يعطيكم العافية.
0: مشهور.
8: تفضلوا. هلا. تفضلوا. أهلا وسهلا. أهلا. تفضلوا. هلا.
0: حلوة الأجواء بالضيعة.
8: معلوم حلوة حبيتي ضيعتنا.
0: كتير كتير كتير. ضيعة نموذجية.
8: ليمونادة وهيدا ورد شغل.
0: بتعلم منك الضيعة لبنان.
8: هي مش عم يزلوا مظبوط اللي عم تقوله صح.
12: لك سكيب من
8: البال. ليه بس ما هدف ما نزل.
12: ايه كل شي طيب.
8: فضل. ليمونادة ورد.
0: هيدا ذكرتني بكل الطفولة. كل الطفولة. كان عنا الجيران. فوق بيتنا نطلع لعندهم مورد يا طانت مورد يا طانت. فهيدي كل طفولة. وهيدي ليموناده يمكن البترون والصيد رح تغار منهم شي روعة.
8: وصلنا فيكم حلو كتير.
0: بونجور بونجور.
13: بونجور
11: بونجور.
14: الحمد لله مر الياس من وقت خلقنا بنعرف انه نحن شفيعنا مر الياس، وكانوا يخبرونا جدودنا واهلنا عن عجائبه وعن شو صار فينا شو عمل. خبرونا نحن على دورنا ما شفنا مرة صار مشكلة هون ولع على سطح الكنيسة كان تراب و ايه صاروا هالعالم ما في ماي بالبيوت مثل اليوم، وها صاروا يقولوا منا ما نجيب ماي لنا نطفي ركعت هالعالم وصارت تصلي. قال شوي اجا غايمة بالجو اجيت لفوق الكنيسة وشتت طفت الحريق. وهي
8: كان عاملين شيء اسف على الضيعه. بتركض العالم انه كل بيوت الضيعه قديمه وطابق طابق على الكنيسه، جمعوا كلهم بمارلياس. هلا صاروا يقولوا نركض على المذبح نصلي قربوا قدام لعند مارلياس. محل ما كانوا مجمعين الناس اجى الضربه بالحيط الكنيسه وقشطت شقفه كبيره من حيط الكنيسه، وبعدها لحد هلا على مالت الشرقي بعدها لحد هلا مبين انه زمط عدد كبير من العالم بركعتهم على المذبح مارلياس. خلصنا من هالازمه هيدا سلام على اسمه. كان في عندنا ازمه كانوا ياخذوا شرايط ناخذ شرايط الربان يعني ملون شو ما فيه وبنقول نزنر الكنيسه مارلياس يفكها ويحل كل الامور كانه من شتي ولا من مصايب ولا من احداث. نشكر ربنا ونشكر ربنا عليكم وإن شاء الله مارلياس يبارككم. بركتنا البركة كلها. يلا تفضلوا ضيفين.

0: مشوار
1: بالواكي.
2: موفقين موفقين.
3: دعمك اطول من هيك مش قصيره هالقد.
2: الله
0: بكل إيجابية خليني أقول اسمحوا لي ما شفت سيجارة على الأرض. بكل إيجابية خليني أخبركم واحدة من أحلى ضيعة معقول واحد يبرم عليها. جمال بشكل مش معقول. احترام للطبيعة واحترام للإنسان. بكل إيجابية ليش عم بقول هيك؟ خليني أقول أنه قطعنا على بلديات مع رئيس بلدية عم نتمشى والوسخ وين ما كان والجواب أش فينا نعمل. فلو ندرس ونتعلم من بلدية مثل هالبلدية نموذجية وبصير كل حدا بلبنان عنده نظافة، حيطان حجر، زفت، تروتوار، وأهم شيء ريسايكلينج يلي ما بيكبه ولا شيء لأنه كله بينفرز من المصدر. هاي شوي من كل شيء عم نكتشفه عم نعيشه اليوم والإيجابية والطاقة اللي عم تطلع من الأرض.

0: ليمونادة من الليمونة بنجيب الحامض بغسله وبقطعه قطعة بحط عليه السكر وبدعكه بإيدي وبحط له مي وما بحطه بدل
1: ممنوع يتقشر
0: مزهر لا بقشرته لحتى تعطي النكهة الطيبة وبحط له مزهر ومي وبنحطه بالبراد بسقى بصير أكله وهيدا الورد عندي وردة أنا بحوش منها وبغلي وبعمل شراب الورد
1: انت عملت بالوردات من هون
0: ها؟
1: مش معقول شو هالطعمه
0: الجنينه بغليهم وبعملهم
1: مش معقول شو هالطعمه
0: كله طبيعي لانه ورد بري
1: وكيف هلا بدي شبك بموضوع هلا انا شو بدي اعمل ساعه اللي ضايعه بشرب شي 3 4 مرات موارد كيف بدي اقول وحده اطيب من الثانيه
0: لا كله من بس يكون بري لانه مش من هال بنزرع شهري مش قوي مثل هيدا
1: الله يحفظك مش معقول مش معقول عن جد بتضيع تعملوا ليموناده او موارد بطريقه كتير حلوه
0: طبيعي لانه كلهم جناين
1: في بركه في رزق او في اكيد جدود علمونا عن الشغل الصح
0: هذا الله يرحمها امي والله بعمرها انا باخذ منهم هالافكار وانتم جايين لعندي كرمال تاكلوا رز بحليب شغل الضيعه شغل ايدي غير شكل بطعمه العطر والحليب البلدي وكل شيء طبيعي جيب الحليب اكيد بكيلو انه 10 كبايات حليب بدهم نص كبايه رز وملعقه الطبخ الكبيره ونص سكر مع ملح قدر ملح البيضه وبنحط على النار بينغلى بس يصير يغلي بنحط العطر يغلي العطر معهم لحتى لي قبل ما يهتري بنشيله منشيله ومكفي غليون لا يستوي عقله ويصيروا مزبوطين منيح شرة مزهر بس ومنصبهم بالكسر
1: هولي جوزات بجيبهم امريكا؟
0: لا لا عنا نحن عام 3 جوزات منحوش كل سنة
1: بيكنز جوزة مكانة موجود حتى هون بالضيعة ولا حمستين دو مش معقول مثل القطر بس مش حلوين الريحة، الطعمة، الأرومز مش معقول بتبلش برزتها حبة حدا تانية مطبوخة نص نص يعني شوي ألدنتي بس ما بتقروش بس منا مفعوصة بعدين بتحسوا بالحليب طعمته ودسامته الحلوة شوية حلاوة شوية سويتنس وإذ بتطلع المنخار كان مزهر كان القطر شو هالاختراع بعترف انه مثل ما بقوله مني زبون رز بحليب ما كتير بحبه بس من اليوم ورايح اذا كلهم مثل هاي مادام ابيك تفتحي مطعم
0: مش تحكي لو بكير كان
2: ايه هيدا النفتة بالضيعة بسموها مقت البغل او خيار الحمار نبتة كتير مهمة باللاتيني اسمها إقباليوم إلاتيريوم هلا ما تجربوها في ناس بيقولوا للسينوزيت وأشياء كلها وهيك أنا بدي أخبركم إنه هيدا بتقفشوا عليها بتيروا البزر هيدا طريقتها إكسبلوزيف لتخلي عادة بتعرف الشتل بهمه يروح وين ما كان هي طريقتها بالمدفع هيك بتكب بزراتها وين ما كان لتتكاتر مش هيك بتشوفوها وين ما كان أطرات
1: Un kilomètre à pied, ça use, ça use. Un kilomètre à pied, ça use les souliers.
2: أنا قلت لك إنه كوكب عنده لها كتير سوبريزات أكل. ما بعرف إذا هلا حسيت إنه سوبريزات أو لا. بس تذكرني من هلا للساعة شوف الدفع.
1: هلا أنا برد له إياه. مارك كوكب عنده كتير سوبريزات شجر. ما بعرف إذا شفت الشجر اللي لازمه إلى هلا.
2: أوكي.
3: عم نعمل دبس فسرون شراب الفسرون لأنه هذا منعوزه لشو ما كان للتبولة للسلطة لكل شيء بدل الحامض منه
4: جمعية التعاونية للتصنيع الغذائي والزراعة بكوكبة نحن 12 سنة نحن من كوكبات تأسس التعاونية 2010 نشتغل بالمونة وفي 12 عائلة مستفيدة من التعاونية، هون اللي عنا بالمعارض وفي ناس بيجوا بياخذوا من التعاونية، وأهل الضيعة كمان بياخذوا بشجعونا بياخذوا من عنا، وفي بنبيع فوق بكاف، وعندنا محلات ببيروت بنحط فيهم.
5: هيدي كراكي للموارد بنعمل فيها الورد، يعني في كراكي تاني للزهر بنعمل المزهر، وهيدي مطحنة زعتر، وبنعمل هون من كل شيء، مربيات وشراب وكل شيء موني بلدية.
1: تعاونية بالضيعة، لازم كل ضيعة بلبنان يكون عندها تعاونية لعدة أسباب. أول شغلة بتشغل ستات الضيعة وبتخليهم يضلهم بأرضهم، بتمكن الوجود بالأرض، واحد. اثنين، أهم شيء أنه أهل الضيعة بصير فيهم يشتروا مونة وبيقدروا يستفيدوا من هالمونة ويأكلوا صحي من ضيعتهم. ثلاثة والأهم، أنه عنا تصريف الإنتاج يلي كل هالإنتاج اللي موجود بالضيعة تما نقول كبينيه ومش عم نقدر نبيعه. المونة بالضيعة شغلة كتير مهمة، والتعاونية لازم تكون موجودة بكل الضيعة، لستات الضيعة، للأشخاص اللي قرروا يبقوا بالضيعة تما ينزلوا على بيروت او على المدينه او يسافروا.
2: قلت لك انه في مفاجاه زخطوره هيك. هلا رايحين على مطرح، انت رح تعرف لوحدك لوين. شو قصه الدوناتس بالنسبه لك؟
1: واحد لبناني عمل زلابيه، راح على امريكا حط له جوره سميها دونات.
2: شوف
6: زلابيه هي اساسا بلشت بالهطاس، وصرنا بنضيع نشتغلها على طول تقريبا على الطلب. المكونات طحين وسكر وبهارات مثل اليانسون، السمسم، جاز الطيب، المحلب. أنا جريس فارس من سكان كوكبة، وبلشت بهالمصلحة من 25 سنة تقريبا. عندنا فرع بمرجعيون وعندنا فرع عام بكوكبة.
1: تتاكل مع دبس الخروب؟
6: مع دبس الخروب كتير طيبة.
1: لا لا معك يكمل الوقفة. أيها أطيب، الزلابي أو الدوناتس؟
6: لا، الزلابي مع دبس الخروب أطيب، الدوناتس طيبة مع الكريم بسيط.
1: تقليد الضيعة القديمة. صباح الخير.
7: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك بكوكبة، شرفتنا.
8: أحد فارس من كوكبة، من هون مدامتي هدى حلكين. يعني نحن ما فينا نقول عن شيء مش طيب، عندنا كل شيء طيب، ما في شيء مشهور، عندنا كل شيء طيب. ثم 10 سنين نحن بالمصلحة فاتحين، كنا غير هوني وهلأ جينا هون حد بيتنا، صرنا عمرنا هيدي وحلنا فيها هون.
7: مشهورين بنوت الزعتر عساج مع السمسم البلدي، الزعتر البلدي، السماء البلدي، كله بنعمله عيدنا هون. وأكثر بنوت هون بيكون عساج موجودة عنا، بيصدونا من وين مكان حتى يجي يأكلوا هون عنا.
1: حلو، يلا بيت طازة.
8: عندي دجاج ما ببيض بالإن، بضل صارح برا ببيض برا، أكثر شيء هون ببيض.

0: رمان اسود تقريبا بسمون 8 بول تشبه البليار مش حكينا هلا كثير يعني هي بعدها صغيره بس انه هيك تنفرجه بعدها زخطوره ليك تيش تبع قديش اسود هلا في 8 بول ما بيتاكلوا اورنمنتال هول بيتاكلوا بغنجون هيك يعني لازم نرجع لما يكونوا مستويين لتدوق من الرمان عم فكر تعمل كيها حصرهم افتح تمك حبيبي افتح
1: هون بدوسك كم قميص اليوم
0: هاي وحده طيبتها زحمه
1: حامضه
0: طيبه
2: بدي ابرم على المستوي
0: حامضه
1: صار كيف
3: طاولة حلوة الفرن هو اختبار ببلش قبل ما واحد يأكل هو اختبار ببلش بالضحكة بالاستقبال بريحة الحلوة بالنفس اللي بتحسوه أو بيفتحوا الباب أهلا وسهلا الضحكة شو بدنا نطعميه بالآخر الفرن هو الشيء بنبلش فيه نهارنا إن كان محل القهوة أو إن كان الفرن فما في واحد يكون شو منطعميه فالضحكة الاستقبال وبعدين بنوصل لهون الصاج اللي عندهم اياه اول مره بشوفه هو صاج اللي ذكرني شوي بال بال بالحديد اللي بيعملوها كرمال القطايه في الفينار على على كلها بتضربها وين ما كان ما بتحترق من ميل ومن ميل لا بيعملوا هاللحم عجين برمتها حلوه طرفها حلو وقفتها حلوه ما بتشبه سفيحة حرب البكيه ما بتشبه لحم عجين معرفها ببيروت شكلها سبيسيال وهي ما بدها غير لبن تنبسط فيها دغري هيك عجينتها مش معقول من برا محمصة شوي من جوا طرية كتير مانا كتير سميكة مانا كتير رقيقة ما بتعلو لحمتهم كتير طيبة طازة والبهارات اللي بقلبها عظيمة بدها او لبن او شوية دبس الرمان يا سلام
4: معك طوني أبو نقول صار لي 20 سنة تقريباً بالمصلحة صار لي فاتح أنا لحالي هون شي 7 سنين والحمد لله بهالأزمة بعدنا واقفين على جرينا والحمد لله ومن حي نحن مضطربين لأنه هن عم يشجعونا لنضلوا فينا على جرينا يوم ما لنعمل عبام الكنافة الجوز هي أكلة جنوبية بالتحديد وكتير مرغوبة عنا وخاصة نحنا على المرفع والسيان هي هذه نشتغلها على طول كانوا أهلنا وجدودنا كانوا هن يرشوا الكنافة ويلفوا ويشوها ويقطروها ويعملوا سودي كل دست هالقد منشان السيان الجوز نحط له السكر من بعد السكر زهر نخلطهم نزهر للطعم أكيد والسكر للطعمي ولتطلق الحشو بقلبك يلا مدى تقريبا شي ربع ساعة وهيدا بنعير لربع ساعة تقريبا
3: رح اسبعك منتقع على الغدا هيك بنخليها
4: اوكي
3: خذ وقتك واعملها على زور
4: عراسي عراسي اهلا وسهلا بك
3: زيت القوة سفشته؟
5: أبداً وزيت الحرارة بعدنا بكوكبة المباركة هون على هالتلة ولما المسيح كان بزيارة لقرايبينه بهالضيعة عطش فضرب عصا بالأرض وتفجر هالنبع هون الناس بتشرب من النبع اللي ما بينضب نبع الحياة بتصلي وبتطلب وبتنال النعم
0: هيدا الايكو سيستم عم شوفه قدامنا هو من اهم ايكو سيستم بلبنان هن بيقدروا يكونوا هول نباتات بنسميهم سامي اكواتيك بيعيشوا بالمي او حد المي اهمهم هن القره والجرجير في عنا هيدا النبته اللي هي النعنع البري المنتا واهم شيء كمان في عنا الكاركس اللي بنسميها نعس اللي هي بدنا على المي بس اكثر نبته هون مهمه هي التيفا او الكاتل هيدا إذا بتفركوا هيك بتيروا البزرات تبعها. هيدا نبتة كتير مهمة، فيها طعم الحيوانات، طعم العصافير، فيها طهر المي. هيدا النبتة لوحدها بتستاهل حلقات، حتى قبل كانوا منا يعملوا ورق نكتب عليه مثل البابيروس. هيدا النبتة وهيدا الإيكو سيستم بيستاهلوا كتير نحميهم. هول كتير عم بيصيروا نادرين بلبنان، وواجباتنا نحميهم ونوعي عنهم.
3: أنا ما بدي أشوف حالي، ما بدك تشوف حالك، ما بدي خبره أنه أحلى ضيعة بلبنان، لا، ما بدنا نجي نخبر نقول أنه إيف شو عملته وتقول أنت وبلديتك عملته كتير، بس هو علم، هو درس لكل بلدية أنه في واحد يعمل شغل.
2: أكيد في واحد يعمل شغل، أنا بدي وجه نداء لكل بلديات، لكل رؤساء بلديات لبنان، ما تنطروا البلد يزبط، كل واحد يزبط ضيعته، كل واحد يعتبر ضيعته لبنان، ويعمل مشاريع لضيعته. ولبنان هو مجموعة لوحة كبيرة بازل، وقت كل واحد يزبط ضيعته ونركب البازل على بعضهم رح يزبط البلد.
3: أكثر من 25 مشروع عملتهم بسبع سنين.
2: أكثر من 25 مشروع مش عملتهم، عملناهم كمجلس بلدي، وأهالي الضيعة ساعدونا لأنه كانوا متجاوبين معنا. المشروع رقم 25 يعني حيدشن بتشرين الأول، يلي هو طاقة شمسية وكلورينيشن لكل مية الشرب بالضيعة. نقدر يكون عنا استقلالية مثل ما عملنا 0% ويست، مثل ما عملنا طاقة شمسية للشوارع، رح يكون في عنا طاقة شمسية لمية الشرب، ورح نقدر يكون عنا استقلالية بغض النظر إذا انقطعت مية الدولة أما إجت مية الدولة. كل رؤساء البلديات، كل بلديات لازم تعمل
3: مع دولة مكسورة. الإمكانيات من إجت
2: كل شيء عم نقدر نموله من برا دونيشن.
3: أكلات تقليدية قديمة علمتكم إياهن أمكن أو ستكن؟ شو رح ناكل اليوم؟
6: رح ناكل اليوم ورق عريش قاطع، عجة شومر، عجة كوسا، فتوش، سمبوسك، راس بقورمة ولبنة، حمص بطحينة، سلطة الراهب، شومر بعدس، هيك لحمة.
3: شو أكتر طبخة أو أكلة معروفة بالضيعة؟
6: عنا هون بالضيعة شومر بعدس، جميلان كتير بيعملوها بالمواسم،
3: بنعمل شغل على الموسم.
6: على الموسم
3: ما بينكب شيء، كل شيء موجود، بنعمل طبخة بنحط لها شوية نفس وبتطلع.
6: أوكي.
3: هيدي لفتت نظري وشكلها حلو.
6: أي شو مرب عدس، هيدي العجة. العجة بنعملها بالموسمة كمان، هلا صرنا عم نبتكر لأنه مش موجودة على طول، عم نحط شوي بالفريزر لحتى نكون up to date وعلى طول يكون في الطلب عليها يعني.
3: بتطلعوا بتطلعوا فيها بتقولوا يمكن ناشفة شوي، وبعدين بيطلع جوسي ناس من جوا والحامض من جوا
6: وطحين شوفان.
3: روعة.
6: اي وهيدي الكوسة مع جزر كمان. مع اكيد بهاراتها.
3: اف اف اف. هنا.
6: وهيدي كتير جوسي.
3: ابطال. لانه عملوا كل اكل بلا بصل وبلا توم. وطالع فيه طعمة.
6: اكيد.
3: هون.
6: هيدا ورق عريش قاطع.
3: شو طيب. واو الحموضة. عارفك تاكل معك. شو حلوة. شو حلوة. شو حلوة. من برا. ملا قرشة. من جوا. مش معقول لمعتها. مش معقول طعمتها. لقطين. لحمة ما في. بالاخر. شو هالطعمة؟ لك في أهم من أكل لبناني؟ ما في أهم من أكل لبناني. ما حدا يخبرنا شيء. بدأ عرق أكيد. قاعدة بدأ عرق. الأكل اللبناني بده عرق. أكل اللبناني والعرق شغلة كتير مهمة مع بعضهم. تعرفوا كل الأكل بمال بس الفريك بمال. اللبناني ما عنده رز بس اللبناني عنده قمح. اللبناني عنده قمح عرف يستفيد منه ويقطفه أخضر قبل ما يصفر، قبل ما يتحمص، قبل ما ينشف. وعملنا الفريكة. الفريكة هي قمح أخضر محمص ومدخن، أول ما تحطوه بقلب مرقة اللحمة أو الدجاج بيسحب كل هالمي، بتصير بقلبه، بصير يفقع تحت السنان. الرز ما بيشرب، الباستا ما بتشرب، بس الفريكة بتشرب. هالقمحات الغير شكل بيغزوا، بيقولوا أنه فيهم غذاء او نوترينس 7 مرات اكثر من الكيلو، ونحن مش قابضينه جد. الفريكه بلديه وطنيه، لازم كلنا ناكل فريكه ونشجع اولادنا على الفريكه. وصرت نعمل صح مع اللحمه. او ماي جاد، بتصير تكسر، بتصير تفقع تحت السنين، تعمل بارتي، بتصير ترقص تحت السنين، تحت السنين. طعمه من هون طعمه من هون، وكاس عرق وكاس الجامعة وكاس البلد وكاس الجنوب وكاس كوكب.
6: نحن ستات بكوكبة نعمل حلويات، كل حدا بيعمل نوع معين، اشياء صيامية واشياء فيها سمنة وكتير طيبة، بنعملها من محبتنا ومن قلبنا لحتى نضيف كل الضيوف اللي بيجوا لعنا. اهلا وسهلا فيكم بضيعتنا كوكبة.
3: شو بدنا ندوق تندوق، شو بدنا ندوق تندوق من الصبح، وكل وشيل طن طيبين، وكل وشيل طن طيبين، الكرم الاكل الطيب.

0: هنا راديو كوكبة.
1: هاي اخدها معايا للطريق، ومن هون منروح سويقة على الضيعة اللي بعدها اللي تأخرنا عليهم ساعة.
2: طب عيب، حضرت المدام القهوة. عيب عيب
1: على واقف، ما في مني، ما في أطيب مني.
3: وين الشباب؟ بشكرك.
1: الشباب البقوي بيشربوا حليب وكورن فليكس، ما بيشربوا قهوة. باي مدام.
4: باي.

0: Señora. Señora. Señora.
1: ¿Cómo estás?
0: Señora.
1: لك شوبيك شوبيك طالع نازل على هالبيس من شوبيك زدت ثلاث مرات مصحى من وراك
2: كاردوني مي سينيورا نو انتيندو جو سبيك انجلش
1: نو اي سبيك عربيزي ماي انجلش از ليتل يا قطيعه بتعبيلي على صباط غبره ودهين وبترجع تنزل لهان
2: انجلش انجلش
1: ايه انجلش انجلش يو فول يور شوز بيت اند داست يو كم هير بس بس بس يا قطيعة أني أي مب مب مب وأنت يو واك واك واك
2: وات؟
1: أني بمسي وأنت بتدعوس أي مب مب مب وأنت يو واك واك واك
2: جو مب مب مب مي كواك واك كواك
1: إيه سي سينيور
2: كواك واك كواك أوه كواك واك كواك أي نو إت أي نو إت كواك واك كواك
0: إتس ا داك
1: داك إيه يا بطة عم بلعب حزازين أني معك
2: أوكي أوكي ماي ترن ماي ترن
1: ها؟ وجع يخلعني يا
2: عكس
1: شو هو هو هو يا داغي قبل الستين ألف داغي أنت
2: كوركتو داغي ونشيواوا
1: ولك يا عمي منان الله بيبعت لي هون حسين هذي منان بيطلع فيهم
2: سنيورا سنيورا Do you want to play something else?
1: Play something else?
2: Huh? Piedra, papel, tijeras.
1: Yeah, shoo, hey, what?
2: Piedra, papel, tijeras.
1: Yeah, I know this game, Annie. When I was small size, but ضيعة كنا هيدي نلعبها. أنت, you know this game, come in.
2: Senor, did you want to play with me?
1: يلا, play, let's go. يلا,
2: واحد, اثنين, ثلاثة,
1: ها, piedra, حجرة, واحد, اثنين, ثلاثة, ورقة, ها, come in, واحد, اثنين, ثلاثة, ها,
2: تهراس, تهراس,
1: I wanna kick your ass, تهراس.
2: Oh, again?
1: Well, not again. Well, you are here in for paint. A paint boy, not a play. You become a playboy. You break into the dead hand, مش لتلعب.
2: What?
1: You become a playboy, playboy. Well, I'm gonna call you from now on. Playboy.
2: Oh, muchas gracias, señora. Do you want to play with playboy again?
1: No, I don't want to play with playboy again. بسم الله الرحمن الرحيم
3: ايش هلا غزل العبيحي
1: نعم
3: انا هو
1: لك الله يجيبك يا طوط البقل هيدا بيقول لي وهيدا بيقول لي وانت ايش عمل لك شي شغله يلا شيل هادي من هون يلا يلا
3: لا لا لايكي
1: لا جيب
3: انا لا شفت ولا اسمع معك لقلي
1: نعم بوليس خير ان شاء الله قل لي شو بك نعم
3: بدي اياكي تطلعي لفرجيكي عنا بنا بريش
1: فرجيني عشو
3: عند الدمدم بريش
1: هيا ندل الدمدم بريش
3: بدي احط لك اياه
1: تحط حطاتك انت وحكيتك بدك تحط لينا ابن بريش
3: ما مش انت قلتي لي انه بدك لمدم بالحمحم
1: طول ايه مزبوط طول لا تواخذنيش يا ابو الياس ايه مزبوط اني مش عم بفهم عليك مزبوط اني بدي نبدب نبريش حد كرسي الحمام مزبوط
3: لا تواخذني لا فرجيك عن نبريش اللي انا جبته
1: ايه
3: لانه نبريش بحسن اللي جيبه مبيري ما زبط
1: ليش نبريش بحسن ما زبط
3: طلع عصير كتير
1: بدك اخ يا حسرتي ويا وجعي اخ تزيدش على قلبي روح اطلع انت يا ابو الياس واني بيجي بلحق وبشوف النبريش روح
3: اطوليش لان ناطرك انا والنبريش
1: لك ريتك تضرب بلك ديش انت ولسانك اللي بيعطش